هدية تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديان.

لي في حالي حزيت معك رخيص وغالي كان بلفنا ما وكالي ويوم ما نخزر كان قدامي صر العبلاد تحب المالي كالي الكاس عشير زماني الوقت يزرب هبة الجالي.

0: C'est l'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرناً على مولد النبي الأعظم والنور الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي بعثه الله رحمةً للعالمين. محمدنا الماحي، لك الله عظم مقاما وقدرا في البرايا وكرما، عليك صلاتي والسلام بمثل ما إلهي قد صلى عليك وسلم.

أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسجاياه لا تشتمل على مثلها نفس بشرية أبدا. أخلاقه وأحواله كانت تبهر العرب، فلم يكونوا يحتاجون إلى معجزات، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان معجزة في حد ذاته. صدقه وإيثاره وتواضعه وإخلاصه كان يبهرهم أكثر مما يبهرهم تسبيح الحصى في يديه، أو انشقاق القمر له، أو سعي الشجر نحوه. فكان صلى الله عليه وآله وسلم في ذاته وأحواله وصفاته معجزة كبرى.

محمد الهادي الرسول المجتبى، لوحة المجد وينبوع الشرف، الكريم الأصل أما وأبا، وعطايا وسجايا وسلف. هو في الآباء أعلى نسبا، وهو في الأبناء أزكاهم خلف، ابن عبد الله نجل الكرما، لابسين المجد أسنى ملبسي، هم شموس وبدور في سما، والورى أنجمها في الغلسي.

والذي لو وزن الخلق به رجح الخلق سناء وسنا. ليس يدنو من علا منصبه من نأى من كل قطر أودنا. فهو في الأرض هدى من ربه، وهو يوم العرض ما عنه غنى. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختصه الله تعالى بمقام الجمع، قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم، أي جميع الحقائق والمعارف والعلوم. ولهذا جمع الله تعالى له في القرآن العظيم جميع ما أنزله على الرسل عليهم الصلاة والسلام. له فضل كل الرسل وازداد فضله، فما شئتم عن فضل أحمد قولوا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: صباح سعيد لكل مستمعي ومتتبعي إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية من مدينة طنجة المغربية. لقتنا الإخبارية مستمعينا الكرام في صباح الأخبار ليومه الثلاثاء سنهتم خلالها بمستجدات الأحداث على الساحة المغاربية والدولية عموما. سنأخذكم في هذه الرحلة الأثيرية كما عودناكم مستمعينا الكرام عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. أيضا مستمعينا الكرام سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. طبعا فقرات صباح الأخبار كعادته تتخللها مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هشام العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيس فمع الشمس فعامة النواحي الفلاحية ديالنا ما عدا في الريف سايس تادلة والمناطق الصحراوية الدخلانية فاش غادي يكون صافي ومشمش وغادي يعطي شي نشد الشتاء في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير بحال حتى في درعا وناحية التبيلات. الريح غادي صوت شرقي في السول الغربية الريف والمنطقة الشرقية وكذلك في السواحل الصحراوية والقوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو هابطة قل من 50% في غالب المناطق. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى بحال ديال البارح ما بين 26 و 44 درجة في واد الذهب ما بين 27 و 38 درجة في عبدة وناحية السوس ما بين 28 و 32 درجة في الريف ما بين 29 و 33 درجة في الدكالة ما بين 29 و 35 درجة في اللوكوس ما بين 31 و 38 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 32 و 36 درجة في الشوية ما بين 32 و 43 درجة في السقية الحمراء ما بين 33 و 38 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 33 و 39 درجة في ناحية الحوز ما بين 35 و 41 درجة في تافيلات ما بين 36 و 41 درجة في ناحية الدرعا 37 درجة في الغرب 37 و 38 درجة في ناحية سايس وما بين 38 و 42 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس يمكننا نديرو مزية كبيرة إلى النودون ضربو شي تجيرة مصلوحة للحيوط ديال الكوارة والزرايب لا من برا ولا من الداخل وتكون مسبوقة بعملية النظافة والجميع ديال كل وساخ والخناشي والزبن المندي وكذلك الجميع ديال البيدوزات والقراعي وكل المسائل اللي تتكون تجمعات وتراكمات عندنا في الكوارة والزرايب ومحلات تربية الحيوانات ديالنا والدجاج وغيرهم لأن بهذه العمليات باش يمكننا نقصوا بزاف من كل المشاكل اللي تيمكن تسبب أمراض والنقص في الإنتاج يكون ديال الحليب ولا ديال اللحم ولا ديال البيض ولا غيرهم إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام الخامسة صباحا بميدي آم موجز لأهم الأخبار. وبداية الموجز بأخبار المملكة المغربية حيث جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية أوضحت في بلاغ جديد أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة التي كانت قد أقرته الحكومة السابقة ذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمغرب. أضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم لهذا الكيان الوهمي. في في أخبار منطقتنا المغربية وتحديدا في ليبيا، تعرض خزان وقود بسعة 4,500,000 لتر لانفجار ضخم عقب تعرضه للاستهداف مباشر أمس في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس. أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أن خزانا مخصصا لتخزين منتج بنزين السيارات تعرض لاستهداف مباشر أدى إلى اندلاع حريق شديد قبل انهيار الخزان بالكامل. أشارت إلى قيام فرق الإطفاء بكل ما في وسعها للسيطرة على الحريق والحد من آثاره ومنع امتداده إلى المنشآت والمرافق الأخرى. كما أعلنت المؤسسة حالة الطوارئ القصوى مطالبة الجهات المختصة بالتدخل الفوري، إضافة إلى فتح تحقيق شامل في ملابسات وخلفية هذه الاعتداءات. ننتقل إلى القارة الأوروبية وتحديدا بالبرتغال. انتقل النقاش حول سياسة الأجانب بالبلاد من قاعة البرلمان إلى أروقة المحكمة الدستورية بعد أن قرر رئيس الجمهورية إخضاع حزمة من التعديلات المتعلقة باللجوء واحتجاز الأجانب وإبعادهم لرقابة دستورية مسبقة. قرار رئاسي سرعان ما أعاد رسم خطوط الانقسام السياسي حول واحد من أكثر الملفات حساسية في البلاد. إلى مستجدات الحرب في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيسعى للحصول على تعويضات من إيران عن الحرب في إطار أي مفاوضات سلام مستقبلا، مذكرا بهجمات وأعمال عنف تعود إلى عقود ويشتبه بأن إيران دعمتها أو نفذتها. وتطالب إيران من جهتها بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال النزاع العسكري الذي استمر 5 أشهر، وأعربت عن تمسكها بمطالبها لإعادة فتح مضيق هرمز، كاشفة أيضا عن قرب الاتفاق مع عمان على مسار جديد للملاحة بالمضيق. نختم الموجز بأخبار الرياضة، إذ أوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي جرت أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا، أوقعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وتضم المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق، تنزانيا. ويدخل المنتخب المغربي البطولة باعتباره حامل لقب النسخ الثلاث الأخيرة بعدما توج بكأس أمم أفريقيا في أعوام 2016-2020-2024، ويسعى الآن للظفر بلقبه الرابع تواليا. نهاية الموجز تمام 5:05، ابقوا في الاستماع.
0: صباح الأخبار، محمد بن عبدو.
1: صباح الأخبار على ميديا مستمعينا الكرام مستمر، وفي جديد فقراته القصة. بورصة نيويورك أو بورصة وول ستريت كما تعرف عالميا هي أكبر سوق لتداول الأوراق المالية في الولايات المتحدة من حيث حجم المعاملات، تضم أسهم أكثر من 2760 شركة بقيمة سوقية إجمالية تجاوزت 68 تريليون دولار مع بداية العام الجاري، لتشكل بذلك أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. وأي اضطراب في نبضها يمكن أن ينعكس على حركة الأسواق والاقتصادات حول العالم. قصتها ومحطاتها الأبرز نتعرف عليها اليوم رفقة أمين عزيمني.
3: لا يمثل وول ستريت مجرد شارع ضيق في جنوب مانهاتن بنيويورك، بل هو رمز للقوة الرأسمالية وساحة تلتقي فيها الطموحات الكبرى بالأرقام الضخمة. هنا تصنع الثروات في ثوان وتتبخر في لحظات، هنا تكتب فصول الاقتصاد العالمي يومياً. يا يعود أصل تسمية وول ستريت إلى القرن السابع عشر عندما بنى المستوطنون الهولنديون في نيو أمستردام أو نيويورك حالياً جداراً خشبياً وول لحماية أنفسهم من الهجمات. ومع الوقت تحول هذا المكان إلى نقطة تجمع للتجار. أما البداية الحقيقية فكانت تحت شجرة باتن وود حين وقع 24 سمساراً اتفاقية لتنظيم بيع وشراء الأسهم، وهي اللبنة الأولى لما نعرفه اليوم ببورصة نيويورك. الاتفاقية المذكورة حددت حداً أدنى لنسبة العمولة التي تفرض كرسم على العملاء، وتلزم الموقعين بمنح تفضيل للموقعين الآخرين في بيع سندات الضمان. وأقدم سندات الضمان التي تم تبادلها كانت بمعظمها سندات ضمان حكومية كسندات ديون الحرب من الحرب الثورية وأسهم مصرف أمريكا الأول. وفي القرن التاسع عشر ساهمت البورصة في تمويل بناء السكك الحديدية والمصانع، ما جعلها العمود الفقري لتحول الولايات المتحدة إلى قوة صناعية.

0: تستمد وول ستريت أهميتها من كونها المستودع الأكبر للسيولة في العالم، وتتجلى أدوارها أساساً أولاً في تسعير الأصول العالمية كأسعار الأسهم والسلع التي تحدد في نيويورك، فهي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق في لندن، طوكيو ودبي. ثانياً، تمويل الابتكار من خلال الاكتتابات العامة، ومن خلالها تمكنت شركات عملاقة مثل أبل وتسلا ومايكروسوفت من الحصول على المليارات لتطوير تكنولوجيات غيرت وجه البشرية. وقبل أن نصل إلى ثالثاً، لعلكم سمعتم سابقاً بمؤشرات داو جونز أو S&P 500 أو ناسداك. لنشرحها ببساطة، داو جونز هو مؤشر لثلاثين شركة صناعية كبرى، وهو أقدم مؤشر يعكس أداء الشركات القيادية. أما S&P 500 فهو مؤشر يخص 500 شركة كبرى، وهو المقياس الأكثر دقة لصحة الاقتصاد الأمريكي. ولدينا أيضاً ناسداك كومبوزيت الذي يعكس أداء قطاع التقنية والابتكار. وهذه المؤشرات الثلاثة هي ما يوصلنا إلى ثالثاً، وهو مؤشر الثقة الذي تقدمه بورصة وول ستريت. فعندما ترتفع هذه المؤشرات الثلاثة يعكس ذلك تفاؤلاً اقتصادياً عالمياً، والعكس صحيح. تظل بورصة وول ستريت أكثر من مجرد مركز مالي، إنها أيقونة تمزج بين التاريخ العريق والتكنولوجيا المستقبلية، وهي المكان الذي يتحدد فيه إلى حد كبير شكل المستقبل المالي لسكان الأرض.
1: صباح الأخبار مستمعينا، متواصل على ميديا وجهتنا رام الله وميديا ريبورتاج. تتصاعد المخاوف الفلسطينية من مساع إسرائيلية للسيطرة على موقع برك سليمان الأثري جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي برفقة مستوطنين للموقع وطرد فلسطينيين كانوا يقصدونه للاستجمام. يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش باعتبر فيها أن استمرار خضوع البركة للإدارة الفلسطينية يمثل خطأ ينبغي تصحيحه، ما يثير تساؤلات بشأن حقيقة الأهداف الإسرائيلية وخلفيات هذه التحركات. الموضوع محور فقرة ميديا ريبورتاج مع مراسلنا من رام الله ماجد سعيد.
2: على برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم بالضفة الغربية تتعاظم المخاوف الفلسطينية من سيطرة إسرائيل عليها ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها. هذه البرك التي تقع في حدود المنطقة المصنفة ألف حسب اتفاق أوسلو والواقعة تحت السيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية، منع الجيش الإسرائيلي رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى من زيارتها بعد أن نفذ وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش ومعه مسؤولون إسرائيليون آخرون جولة فيها في وقت لا تتوقف فيه المجموعات الاستيطانية عن زيارة هذه البرك والتجول في تلك المنطقة التي تعلوها وتطل عليها مستوطنة أفرات بدعوى أن هذا المكان مهمل من الجانب الفلسطيني. المتحدث باسم وزارة السياحة والأثار جريس قمصية:
3: هو موقع مصان، موقع يتم زيارته من قبل أبناء المجتمع الفلسطيني، وموقع يمثل جزء من هوية هذا الشعب الفلسطيني، وبالتالي أي محاولة للاستحواذ عليه والسيطرة عليه هي أعمال عسكرية احتلالية يجب مجابهتها من خلال القوانين الدولية ومن خلال كشف كل هذه الممارسات.
2: هذا الموقع الأثري الذي يقع في بلدة أرطاس الملاصقة لبيت لحم يعود بناؤه إلى حقب تاريخية مختلفة بدأت ببناء أول بركة في القرن الثاني قبل الميلاد زمن العهد الروماني، مرورا بالعهد البيزنطي الذي أقام البركة الثانية، فالعثماني قبل 500 عام الذي بنى البركة الثالثة. برك تصل مساحتها إلى 3000 متر مربع استخدمت في تلك الفترات لتجميع المياه من الينابيع هناك ونقلها إلى مدينة القدس عبر شبكة من القنوات والأنفاق، ليتحول هذا المكان في الوقت الحالي إلى موقع سياحي ومتنفس لأهل المنطقة، كما يوضح رئيس مجلس بلدية أرطاس جميل ربيعة.
4: يعني هاي المنطقة هي المتنفس الوحيد في مدينة أو محافظة بيت لحم. احنا بنشاهد هجوم مستمر من المستوطنين وجيش الاحتلال ومسؤولين إسرائيليين لفرض واقع جديد في هاي المنطقة، ولكن احنا بنقول بشكل وطني ومسؤول

0: هاي المنطقة مطلوب حمايتها بكافة المستويات، لأنه هي يعني تعتبر تاريخ وحضارة للشعب الفلسطيني.
1: وعدا عن القيمة التاريخية، فإن مختصين يرون سعي إسرائيل لفرض السيطرة على الموقع قد يشكل سابقة تمس بالوضع القانوني لهذه المناطق التي تمثل أيضا رمزا للسيادة الفلسطينية، كونها تقع ضمن المنطقة المصنفة ألف، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام إجراءات مشابهة في مواقع أخرى بالضفة الغربية تقع ضمن هذه المنطقة، خاصة وأن إسرائيل تستهدف المواقع الأثرية الواقعة في المناطق المصنفة جيم، والتي تصل إلى أكثر من 3700 موقع بدعوى أنها مناطق تعود للتاريخ اليهودي. مدير عام العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة،
2: جاءوا بقصة المناطق الأثرية ومناطق الينابيع، وبالتالي كل ذلك الهدف منه حتى التدخل في مناطق بي ومناطق ألف في بعض المناطق الأثرية بادعاءات أنها مناطق يهودية كما في كفل عارس وقبر يوسف وغير ذلك، فبالتالي لم يتركوا، يحاولوا أن يقوننوا، يستخدموا كل الوسائل والطرق، والهدف واضح والسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية.
1: وعلى الرغم من أن اتفاقية أوسلو ألحقت بركة سليمان بمنطقة بيت لحم المصنفة كمنطقة ألف الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية، إلا أن وزير المالية الإسرائيلي أعلن أن بقاء هذه البرك تحت الإدارة الفلسطينية يمثل خطأ يجب تصحيحه، مثلما جرى مع عشرات المواقع في الضفة الغربية التي تحولت إدارتها لهيئة الآثار التابعة لإسرائيل سعيا إلى خلق رواية لها على حساب الرواية الفلسطينية. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
3: صباح الأخبار، محمد بن عبدو.
4: الخامسة والربع باستوديوهاتنا بميديا، إليكم أهم الأنباء. كولومبيا تجدد تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك الصحراء، وتعلن تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة وإنهاء أي اتصال سياسي أو دبلوماسي معها. انفجار ضخم يهز خزان وقود بمدينة الزاوية غرب طرابلس بعد استهدافه بشكل مباشر، والمؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة الطوارئ القصوى وتطالب بفتح تحقيق شامل في ملابسات الاعتداء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب بتعويضات من إيران عن الحرب وأعمال عنف تعود لعقود، وطهران تتمسك بدورها بمطالبها للتعويض عن أضرار النزاع وتكشف عن اقتراب اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد للملاحة في مضيق هرمز. قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 تضع المنتخب الوطني حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب ليبيا، زامبيا والجزائر، والأسود يطمحون إلى التتويج باللقب الإفريقي الرابع تواليا. صباح الأخبار مستمعينا الكرام مستمر على ميديا، ولازال في طياته الكثير ونواصله بنقاش الحصاد. أزمة هي الأشد في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ سنوات، 3 اتحادات قارية كبرى تفتح النار على رئيس الفيفا وتتهمه صراحة بخرق الثقة والانفراد بالقرار. فرغم تراجع الفيفا وسحبه للمشروع التجاري المثير للجدل، إلا أن شرارة المواجهة لم تتوقف لتتحول من خلاف على صفقة استثمارية إلى معركة أعمق حول طريقة إدارة كرة القدم العالمية ورسم مستقبلها الإداري والانتخابي. الموضوع محور نقاش الحصاد مع أيمن الأحمد.
5: زلزال سياسي يضرب أروقة الإدارة الرياضية العالمية، أزمة هي الأشد في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال حقبة جياني إنفانتينو. فرغم سحب الفيفا للمشروع التجاري المثير للجدل والذي كان يستهدف إدخال مستثمرين خاصين في حقوق المسابقات الكبرى، إلا أن المواجهة لم تتوقف. 3 اتحادات قارية كبرى، أوروبا وآسيا والكونكاكاف، وشهدت اتهامات صريحة لإنفانتينو بخرق الثقة وغياب الشفافية في تصعيد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع على إدارة كرة القدم العالمية وترتيب بيت الفيفا الداخلي قبل الانتخابات الولاية القادمة. لمناقشة هذا الملف المعقد يسعدني أن يرافقني في الاستوديو زميلي وديع أحتي الصحفي بالقسم الرياضي. وديع مرحبا بك.
6: مرحبا بك أيمن، تحية لك ولكل المستمعين الكرام، سعداء أن نكون معك في هذا

0: النقاش الخاص بالفيفا.
1: شكرا لك وديع. كما ينضم إلينا عبر الهاتف من الرباط الأستاذ المنصف اليازغي الخبير في السياسات الرياضية. أستاذ منصف مرحبا بك.
2: مرحبا وسعيد بالحضور معك أستاذ أيمن وأيضا بحضور الأخ وديع.
1: لعلي أبدأ معك وديع لنبسط المسألة أولا للمستمع، خصوصا وأن هناك عدم فهم دقيق لهذه المسألة. أولا، ما هو المشروع التجاري الذي أطلقته الفيفا وما الذي يجعله مختلفا جوهريا؟
3: صحيح، سؤال مهم جدا أيمن، لكي نفتح على الأقل النقاش ونوضح المأمورية، لأننا نتحدث عن الجدل جدل جدل ولكن لن نفهم ما هو المشروع. صح. طيب، إنفانتينو اقترح مشروع وأرسل رسالة لاتحادات الأعضاء بخصوص مشروع فيفا فورورد أنتربرايز، وهو بالمناسبة شركة، بمعنى شركة بمفهومها التجاري، شركة تابعة للفيفا. ما معنى تابعة للفيفا؟ أي الفيفا ستملك الحصة الأكبر في هذه الشركة وستضخ تقريبا حوالي 20 مليون دولار كرقم رأس مال يعني في البداية، بحسب بطبيعة الحال تقييم
1: 20 مليون أو 20 مليار
3: 20 مليار دولار. نعم. بطبيعة الحال بحسب تقييم لجي بي مورغان، كما نعلم هي المصرف المشهور في الولايات المتحدة. نعم. الأمريكية. وبالتالي هذا المشروع في البداية طرحه إنفانتينو بهذا الشكل، وقال بأن هذه الشركة ستتضمن كل الحقوق التجارية والمالية لبطولات الفيفا، فيها عقود الرعاية، فيها حقوق البث، فيها أيضا تنظيم المسابقات إلى غير ذلك. الأمر لا يرتبط بكأس العالم بالمناسبة، ولكن نعم. هو إنفانتينو ركز في رسالته على كأس العالم كأغلى مسابقة في الفيفا، لكن الأساسي هو أن هذا الأمر ربما ما أثار الجدل هو مسألة يعني تفويض حصة 20% لمستثمرين خارجيين. نعم. بمعنى بإمكان أيمن، بإمكاني، بإمكان الأستاذ منصف أن يستثمر.
1: أنا
3: مثلاً
1: ليس بإمكاني.
3: لا طبعا لنبسط الأمور، طبعا ليس بإمكاني، ولكن 20% أمام مستثمرين خارجيين. فبالتالي هذا الانفتاح أمام مستثمر خارجي ربما هي النقطة التي أثارت الجدل.
1: أستاذ منصف، يعني ثلاثة اتحادات قارية كبرى كما قال الزميل وديع أحتي تتهم إنفانتينو عمليا بخرق الثقة والابتعاد عن مبدأ التشاور. ما الذي يكشفه هذا التصعيد عن طبيعة الأزمة داخل الفيفا أستاذ المنصف؟

0: ما الذي يكشف هذا التصعيد عن طبيعة الأزمة داخل الفيفا أستاذ المنصف؟
1: فلنقل أنه العنوان الكبير الذي رفعه الاتحاد الأوروبي ومن بعده آسيا ودول أمريكا الشمالية والكاريبي وأنه كأس العالم ليست للبيع، هذا هو العنوان الكبير الذي رفعته هذه الاتحادات القارية. هنا ألتقي بما قاله الأخ وديع أحتي، وأن الأمر يتعلق بمسألة تدبير هذا المشروع ومسألة عرضه، لدرجة أنه تم عرضه في زمن قياسي ومطالبة وإلحاح من إنفانتينو بأن يتم التصويت والموافقة عليه في أقرب وقت بدون توضيح ميكانيزماته وأيضا آلياته وكيفية تدبيره. السؤال لماذا لم ينتظر إنفانتينو الجمعية العمومية المقبلة التي ستكون بالرباط 18 مارس مقبل لعرض هكذا مشروع حتى يكون هناك يعني نقاش عام ويكون هناك تصويت مباشر وتكون على الأقل هناك مساحة زمنية 6 أشهر على الأقل من أجل تدارس هذا المشروع؟ هذا يبين بأن هناك شيء ما يطبخ في الفيفا من أجل التسريع بتمرير هكذا مشروع بدون استيضاح خلفياته. لكن ربما النقطة المفصلية في هذا النقاش هو أنه في كل مرة يجري كأس العالم في الولايات المتحدة دائما تكون هناك تغييرات على عدة مستويات. إذن ربما إنفانتينو ونحن على بعد شهور قليلة من الجمعية العمومية أعتقد بأنه أطلق رصاصة على قدميه، وبالتالي فهو ربما زعزع الكرسي الذي كان مضمونا بالنسبة إليه، لكن هذا المشروع ربما هو الذي سيزحزعه عن كل
0: هو في هذا السياق. يعني أعود إلى زميل وديع أحتي، المشروع وديع التجاري الذي سحب ومع ذلك استمرت المواجهة، هل أصبحت الآن القضية بالنسبة إلى الويفا والاتحادين الآسيوي والكونكاكاف مرتبطة بشخص إنفانتينو وأسلوب إدارته أكثر من ارتباطها بالمشروع نفسه؟
2: أعتقد بأن المعركة كلها على المال. يجب أن نتفق اليوم بأن الكل الآن والمعركة عالميا حتى ليس فقط في الرياضة كلها على المال بكل أمانة، وبالتالي واضح جدا بأن اليوم الصراع بين الاتحادات وبين الفيفا واضح جدا بأن الأمر يرتبط بكل ما هو إيرادات، بكل ما هو بطبيعة الحال جني أموال من المسابقات الفيفا. لكن ربما دعني أقول لك ربما أيمن بأن اليوم نحن لسنا أمام أزمة، نحن أمام صراع من أجل الانتخابات القادمة، أراها هكذا يعني بكل أمانة، لأن
0: السياق الانتخابي يفرض نفسه،
2: لأن المفروض حتى إنفانتينو كان قد رفع من 32 إلى 48 منتخبا ولم يكن هذا النقاش الكبير وهذه الأزمة، يعني عادي جدا، لأن بالنسبة لهم المهم هو الجانب المالي وجانب المناصب أيضا، لأن مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولو أن إنفانتينو هو ابن الاتحاد الأوروبي بالمناسبة ورجل عمل في الاتحاد الأوروبي قبل أن يصل إلى الفيفا بعد بلاتر. لكن دعني أعود إلى سؤالك الآن أيمن، أعتقد بأن هذه المسائل كلها بطبيعة الحال مرتبطة بشأن يعني يتعلق بالانتخابات وبمسألة الديمقراطية. طيب الآن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الكونكاكاف والاتحاد الأسيوي الآن هم ضد بشكل واضح ضد إنفانتينو ضد المشروع، سحب المشروع صحيح، لكن بقيت الآن الويفا. طبيعي جدا، لأن أنت حين تكون في صراع خفي وتخرجه إلى العلن فطبيعي جدا أن ولو أنك أخرجت السلاح وأعدته إلى مكانه فالانتقادات والفرصة وهذه فرصة ذهبية للاتحادات المعارضة لإنفانتينو بالمناسبة. بالتالي الآن سيتم انتقاده بأنه يتحكم في كرة القدم، والبلاغ الأخير للاتحادات الثلاثة الموقعة أعتقد بأن كان شديد اللهجة ضد إنفانتينو ليس ضد مؤسسة الفيفا. لكن يجب أن ننتبه إلى مسألة أساسية، هو أن اليوم الاتحاد الأوروبي في بلاغاته إلى جانب الاتحادات الأخرى المعارضة لإنفانتينو واضح اللغة المستعملة. إذا حاولنا تحليل الخطاب لا وجود لأي شخص يقول نعارض انتخاب إنفانتينو من جديد نهائيا، حتى في البلاغ الأخير لم يتم تسمية إنفانتينو، تحدثوا عن شخص يريد التحكم في دواليب الفيفا، لأنهم يعلمون جيدا بأن الديمقراطية وديمقراطية الصناديق في الفيفا تفرض أنك إذا كنت تعارض فلتعارض في شهر مارس 2027 في الجمعية العمومية، وبعد ذلك لا تمنح صوتك وأوتوماتيكيا المفروض أن تقدم مرشح يزكي طرح الاتحاد الأوروبي. وهنا أختلف مع منصف اليازغي الذي قال بأن الاتحاد الإفريقي يدعم إنفانتينو بدون أن يتحدث عن المشروع. طبيعي جدا، لأن كيفما كان الحال إنفانتينو كان أول الداعمين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي كنا انتقدناه في الكثير من المرات بخصوص سياساته وبخصوص قرارته المرتجلة أيضا.
0: نعم، هنا أفسح المجال للرد على هذه النقطة منك أستاذ المنصف، تفضل.
1: نعم، لا هو الأخ وديع أوشتي ربما متفق معي، لأنه أنا كما قلت بأنه الاتحاد الإفريقي لم يباشر أو لم يوجه اتهامات مباشرة إلى أرجنتينو، بل قال بأنه يحيي تأجير المشروع وأنه

0: في الفيفا أعلنت في بلاغها الأخير بأنه ستقوم بتغييرات أو تحديث لهذا المجرى. إذن فنحن متفقين في هذه النقطة، لكن دعني أقول لك بأنه النية المبيتة التي تظهر للفيفا ولإيفانتينو أعتقد أن الأمر ليس بريئا. انطلق عزيزي من مسألة أنه كما قلنا بأن هناك المصرف مورغان كما جاء على لسان وديعه، أضف إلى ذلك دخول أيضا شقيق سير ترامب في المسألة عن طريق صندوق استثماري الذي سيشرفه على العملية، إضافة نختم بأنه مسألة إغراء اتحادات 211 اتحاد بمبلغ 40 مليون دولار دعم سنوي في إطار مشروع فيفا فورور. الإشكال سؤال من هم معني بهذا الدعم؟ لأنه عندما نلقي إطلالة على ميزانيات الاتحادات الكروية في بعض الدول نجد مثلا أن السعودية ميزانيتها 700 مليون دولار، يعني ماذا تمثل لها 40 مليون دولار؟ نفس الأمر بالنسبة لإسبانيا، 427 مليون دولار كميزانية اتحاد كرة بإسبانيا. المغرب إلى حد ما 80 مليون دولار. إذن ربما 40 مليون دولار قد تبدو بالنسبة لدول فتات، لكن لأغلبية الاتحادات من أصل 211 قد تبدو ميزانية كبيرة إذا قارن الأمر، إذا وضعنا الأمر بالنسبة للقارة الإفريقية التي قد نجد فيها الاتحاد المصري ميزانية اتحاد كروي لا تتعدى 25 مليون دولار. إذن كان هناك محاولة إغراء، أو لنقل بلغة ناعمة أو بلغة فاضحة إن صح التعبير، وأنه كانت هناك محاولة رشوة مغلفة بدعم فيفا وور. هذا الأمر يحللنا أمر أساسي، هو أنه الأمر لم يكن مجرد مشروع من أجل خدمة كرة القدم على الصعيد العالمي أو إعداد أو دعم الاتحادات الوطنية في مختلف العالم لبناء ملاعب وتنمية كرة القدم كما يقول إيفانتينو، وأيضا ليست محاولة لدفع دول أخرى للحضور كأس العالم عندما تم طرح مشروع 64 منتخب في الدورة المقبلة 2030 بالمغرب وإسبانيا والبرتغال، بقدر ما هو الأمر يتعلق بمحاولة أن تصبح كرة قدم مصدر مال بشكل كبير جدا بعيدا عن المبادئ التي بنيت صحيح. عليها
1: كرة هذه النقطة التي يعني أثارها الزميل وديع أحتي بشدة
0: تماما. هذا الأمر، وهنا أعود لنقطة مفصلية قلت بأنه الأمر يتعلق بنقطة مفصلية جوهرية، وهي أن المونديال جرى في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لا يمكن أن تضيع فرصة دون أن تحلب أي شيء يمر من أراضيها. هذا الأمر معروف في الولايات المتحدة، وبالتالي كنظام رأسمالي كنظام ربحي، فهي لم يكن تضيع على نفسها فرصة استقطاب كأس العالم إلى الولايات المتحدة. وأيضا التقارب الشديد الذي وقع بين ترامب وإيفانتينو، إلى حد أنه إيفانتينو ابتدع بدعة غريبة جدا عندما منح جائزة السلام الفيفا إلى ترامب تعويضا له على غياب على عدم فوزه بجائزة نوبل للسلام. إذن هي تقارب استراتيجي بين إيفانتينو وترامب، لكن من جهة أخرى الاتحاد الأوروبي يريد أن يترك لهذه اللعبة، أن يترك لها توهجها، وإن كانت لديه هو أيضا حسابات. وهنا أختلف وأقول بأنه ربما إيفانتينو منذ 2016 وراء الفيفا، ربما 2027 ستكون نهاية الدراج.
1: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريمين. طبعا الموضوع يحتاج إلى كثير من الوقت، ولكن نظرا لضيق الوقت يعني أعتذر من ضيفي الكريمين، وأشكركما زميلي وديع أحتي الصحفي بالقسم الرياضي، والشكر موصول أيضا إلى الأستاذ المنصف اليازغي الخبير في السياسات الرياضية. شكرا جزيلا لك أستاذ المنصف.
0: الشكر لك، كنت سعيدا بالحضور معكم.
1: أهلا ومرحبا، وبهذا مستمعينا ننهي نقاش الحصاد في أمان الله.
2: مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على السواحل والمناطق المجاورة الممتدة بين طنجة والصويرة، كما يرتقب أن تتساقط الأمطار على الأطلس المتوسط والثلثين الشرقيين من الأطلس الكبير والأطلس الصغير. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 30 درجة بطنجة، 31 درجة بالعيون، 40 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشدية، 37 درجة بفاس، 29 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في شمال غرب البلاد وجنوب تامن راس، بينما سيكون الصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالجزائر العاصمة، 36 درجة بتامن راس، 40 درجة بالشلف 42 درجة بغردايا، 43 درجة ببسكرة، 45 درجة بأدرار، 35 درجة بعنابة، 32 درجة بوهران. في تونس من المنتظر أن يكون الطقس

0: هادئة صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: تحية طيبة مجددا، صباح الأخبار مستمعينا الكرام. متواصل على ميديا ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. نشرت رواية غادة

0: من خلال طبعة جديدة صدرت في بيروت عام 2024 لتعيد تسليط الضوء على تجربة زينب فواز، إحدى رائدات الدعوة إلى تحرير المرأة في أواخر القرن التاسع عشر.
1: أهلا بكم. يذهب البعض إلى أن رواية زينب مناظر وأخلاق ريفية هي أول رواية عربية بمفهوم الرواية، فيما يذهب البعض الآخر إلى أن رواية غادة الزاهرة للأديبة اللبنانية زينب فواز هي أول رواية عربية صدرت عام 1899. وعكس محمد حسين هيكل الذي أحجم عن توقيع زينب باسمه في مصر عام 1914، أصدرت زينب فواز روايتها باسمها المكشوف 15 عاما قبل ذلك في لبنان. ومن مكر الصدف أن زينب فواز توفيت عام صدور رواية هيكل عام 1914، وكانت من أوائل اللبنانيات الرائدات في مجال الكتابة والدعوة إلى تحرير المرأة، وعاصرت حاملة المشعل عائشة التيمورية أخت أحمد تيمور وعمة المسرحي محمد تيمور والقاصي محمود تيمور. صدرت الرواية إذن عام 1899 عن المطبعة الهندية في القاهرة بعنوان حسن العواقب أو غادة الزاهرة، وصدرت في بيروت طبعة حديثة عام 2024 بتقديم وتحقيق فاطمة الخواجة. تتوزع الرواية على 37 فصلا تصور الطبائع والعشائر في جبل عمل اللبناني خلال القرن التاسع عشر، وتطحن أبناء العمومة على الإمارة تحت السلطنة العثمانية لتنتهي بغلبة الخير على الشر وبضرورة ولوج المرأة إلى التعليم. الغريب في تقنية السرد اعتمادها على الشعر الموزون المقفى قناة حوارية لأبطال الرواية، رغم ثورة الكاتبة على الكتابة التراثية والتقوقع في قوالب كتابية جاهزة، فنجدها تقول في التقديم إن أجل الأجناس الأدبية قدرا وأسماها منزلة ومكانا ما قرب من الواقع أو مثل حقيقة الواقع، في إشارة إلى جنس الرواية. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: الهادئة صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: الساعة تشير إلى السادسة إلى الربع، هذا تذكيرنا بأهم الأنباء. كولومبيا تجدد تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك الصحراء، وتعلن تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة وإنهاء أي اتصال سياسي أو دبلوماسي معها. انفجار ضخم يهز خزان وقود بمدينة الزاوية غرب طرابلس بعد استهدافه بشكل مباشر، والمؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة الطوارئ القصوى وتطالب بفتح تحقيق شامل في ملابسات الاعتداء. الرئيس الأمريكي يطالب بتعويضات من إيران عن الحرب وأعمال عنف تعود لعقود، وطهران تتمسك بدورها بمطالبها للتعويض عن أضرار النزاع وتكشف عن اقتراب اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد للملاحة في مضيق هرمز. قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، المغرب 2026 تضع المنتخب الوطني حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب ليبيا، زامبيا والجزائر، والأسود يطمحون إلى التتويج باللقب الإفريقي الرابع توالياً.

مستمعينا الكرام، ضمن برمجة صباح الأخبار على ميديا التراند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. عاد موضوع لوحات ترقيم السيارات إلى واجهة النقاش في المغرب بعد الإعلان عن تعديلات جديدة على نظام تسجيل المركبات، همت بشكل خاص إدراج الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية على لوحات الترقيم. القرار الجديد سرعان ما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء المغاربة بين من يرى في الخطوة تحديثا ضروريا لنظام ترقيم السيارات خصوصا بالنسبة للمركبات التي تعبر الحدود نحو أوروبا، وبين من طرح تساؤلات حول مدى إلزامية تغيير اللوحات الحالية وكلفة العملية والجهات التي ستشملها مقتضيات النظام الجديد. وتأتي هذه التعديلات في سياق معالجة الإشكالات المرتبطة باختلاف شكل لوحات الترقيم المغربية عن الصيغة المعتمدة في عدد من الدول الأجنبية، إذ يتيح إدراج المقابل اللاتيني للحروف العربية تسهيل التعرف على المركبات المغربية أثناء تنقلها خارج المملكة. غير أن الجدل على منصات التواصل لم يتوقف عند شكل اللوحة الجديدة، بل امتد إلى سؤال أساسي: هل سيكون تغيير اللوحات الحالية إجباريا أم أن الصيغة الجديدة ستهم أساسا السيارات التي ستسجل مستقبلا؟ وبينما تتواصل التساؤلات والتعليقات، يبدو أن لوحات ترقيم السيارات تحولت مرة أخرى إلى موضوع للنقاش المجتمعي في انتظار دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ وتوضيح تفاصيلها بشكل أكبر من طرف الجهات المختصة.

0: morts et de crimes de guerre.
1: صباح الأخبار.
0: Matin info.
1: المنتصف.
0: Le grand journal.
1: والحصاد.
2: شريط الحدود.
0: تصاعد
3: شرق الأضواح.
4: En Palestine.
1: فتراتنا الإخبارية جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديان.

0: دقيقة صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصلة على ميديان. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بالمنطقة المغربية.

0: سمعنا الكرام، صباح الأخبار متواصلة على ميديان. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بالمنطقة المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على السواحل والمناطق المجاورة الممتدة بين طنجة والصويرة، كما يرتقب أن تتساقط الأمطار على الأطلس المتوسط والثلثين الشرقيين من الأطلس الكبير والأطلس الصغير. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 30 درجة بطنجة، 31 درجة بالعيون، 40 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشدية، 37 درجة بفاس، 29 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في شمال غرب البلاد وجنوب تامن راس، بينما سيكون الصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالجزائر العاصمة، 36 درجة بتامن راس، 40 درجة بشلف، 42 درجة بغردايا، 43 درجة ببسكرة، 45 درجة بأدرار، 35 درجة بعنابة، 32 درجة بوهران. في تونس من المنتظر أن يكون الطقس غالبا مشمسا في شمال البلاد وجنوبها والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 37 درجة بتونس العاصمة، 36 درجة بتورقة، 39 درجة بمدنين، 43 درجة بتوزر، 40 درجة بقفصة، 34 درجة بالمنستير، 37 درجة بالقصرين، 34 درجة بكل من صفاقس وقابس. تمام السادسة صباحا باستوديوهاتنا بميديان، لحظة التحق بنا الزميل نور الدين الحوتي لتقديم أول عرض إخباري. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير محمد. صباح الخير مستمعينا. إليكم عناوين السادسة. المتمردون الحوثيون والجيش اليمني يتبادلان الهجمات في تصعيد مستمر يخشى أن تتسع دائرته في ظل وضع إقليمي معقد. الجدل حول سياسة الهجرة في البرتغال يدخل مرحلة جديدة بعدما انتقل التشريع موضوعه من البرلمان إلى المحكمة الدستورية. فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الوداية تتواصل بالرباط، يساهم في تنشيطها ثلة من الأسماء من مختلف الألوان والتعبيرات الموسيقية. قرعة كأس أمم إفريقيا 26 و2000 لكرة القدم داخل القاعة التي تنظم بالمغرب تدع المغرب إلى جانب كل من الجزائر، ليبيا وزامبيا. أهلا بكم. مستهل النشرة من اليمن التي تعيش على واقع تصعيد جديد. ميليشيا جماعة الحوثي جددت خلال الساعات الأخيرة هجماتها على مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين، مستخدمة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. ودخل اليمن منذ أسابيع مسارا تصاعديا من التوتر بين جماعة أنصار الله الحوثيين من جهة والحكومة اليمنية من جهة أخرى، غير أن العملية العسكرية تركزت هذه المرة من قبل الجماعة على الداخل اليمني. يأتي التصعيد الحالي باليمن في خضم صراع إقليمي جاري بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بتنفيذ أجندة إيران التي تطالب برفع ما تسميه الحصار على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. عن التطورات الجارية على الساحة اليمنية نتابع تعليق محمد الطائر المحلل السياسي اليمني، تحدث من القاهرة لمحمد الغول.
2: أنا أعتقد أن ما يجري في اليمن تجاوز بالفعل مفهوم التصعيد التكتيكي المحدود، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الحرب الشاملة. نحن أمام عودة تدريجية للحرب أو بالأدق أمام إعادة فتح جبهة للحرب اليمنية تحت غطاء التصعيد الإقليمي. في الأيام الأخيرة رأينا هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع للقوات الحكومية في مأرب وحضرموت، ثم رد الجيش اليمني على عدة محاور قبل أن يتوسع التصعيد إلى المخاء التي تعرضت لهجمات كبيرة جدا أوقعت قتلى وجرحى، وهذا مهم جدا لأننا لم نعد نتحدث عن حادثة منفردة أو رسالة سياسية، وإنما عن انتقال النار بين أكثر من جهة داخل اليمن. في ذات الوقت الحوثي يوسع المواجهة خارج الحدود باستهداف السعودية وتحت تهديد الملاحة والمنشآت النفطية، وهذا يؤكد أن المسألة مرتبطة بشكل مباشر بالصراع الإقليمي بالمواجهة مع إيران. فإنما يحدث اليوم له بعدان: بعد يمني يتمثل في محاولة الحوثيين استعادة زمام المبادرة عسكريا وإعادة فرض معادلة جديدة على الداخل اليمني، وبعد إقليمي أيضا يتمثل في استخدام اليمن كجبهة ضغط ضد الحرب الأوسع مع إيران.
1: محمود الطائر المحلل السياسي اليمني كان معنا من القاهرة.

0: في ساحة شرق أوسطية أخرى في سوريا، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب فجر اليوم رفع حظر التجوال في مدينة عين العرب كوباني بعد انتهاء العمليات الأمنية وعودة الهدوء، مشيرة إلى إصابة 19 من أفراد قواتها واعتقال 7 أشخاص اتهمتهم بالتسبب في الأحداث التي شهدتها المدينة. وكانت القيادة الأمنية قد فرضت حظر تجوال مؤقت مساء الاثنين فيما حظرت السلطات من الفتنة عقب هجوم مجموعة من الأشخاص على مقر حكومي في المدينة، مع عودة أكثر من 400 عائلة كردية إلى المنطقة. وقد أدان قائد قوة سوريا الديمقراطية الكردية مظلوم عبد الاعتداء في منشور له على منصة إكس. نواصل النشرة بملف الهجرة أوروبيا والمحطة البرتغال. بين مطلب تجديد الرقابة على الهجرة وضرورة إخضاع هذه الصرامة للضمانات الدستورية، انتقل النقاش حول سياسة الأجانب في هذا البلد من قاعة البرلمان، حيث صدق على المشروع المتصل به في 17 من يوليوز الماضي إلى أروقة المحكمة الدستورية. جاء ذلك بعدما قرر الرئيس الاشتراكي أنطونيو جوزيه سيغورو إخضاع حزمة من التعديلات المتعلقة باللجوء واحتجاز الأجانب وإبعادهم لرقابة دستورية مسبقة. قرار رئاسي سرعان ما أعاد رسم خطوط الانقسام السياسي حول واحد من أكثر الملفات حساسية في البلاد، ففيما وجدت فيه قوى من اليسار تأكيدا لتحفظاته على ما تعتبره أساسا بالحقوق والحريات، رأت فيه القوى السياسية اليمينية عرقلة لتدابير تعتبرها ضرورية لتشديد سياسة الهجرة. عن الجدل المتعلق بتشريع الهجرة في البرتغال نتابع توضيحات الحبيب شباط المحلل السياسي والمتخصص في الشؤون الإيبيرية، تحدث من إشبيلية الإسبانية ليوسف النعماني.
1: ما يحدث في البرتغال يتجاوز في الحقيقة مجرد تشديد سياسة الهجرة، لأنه يعكس نقاشا أوسع حول حدود سلطة الدولة في مراقبة الهجرة، وفي الوقت نفسه احترام الحقوق والحريات الأساسية. الحكومة ومعها جزء مهم من اليمين البرتغالي ترى أن من الضروري تعزيز مراقبة الهجرة وتسريع إجراءات الترحيل وتشديد شروط الإقامة، لكن رئيس الجمهورية الاشتراكي قرر إحالة بعض هذه الإجراءات إلى المحكمة الدستورية قبل دخولها حيز التنفيذ للتأكد من مدى انسجامها مع الدستور. وهنا تكمن أهمية الموضوع، فالبرتغال لا تناقش فقط عدد المهاجرين الذين يمكنهم الدخول أو البقاء في البلاد، وإنما تناقش أيضا إلى أي حد يمكن للدولة أن تذهب عندما تعتمد سياسة هجرة أكثر تشدد. ومن بين أكثر النقاط حساسية حماية الأطفال والحفاظ على وحدة الأسرة، إضافة إلى إمكانية احتجاز الأجانب لفترات طويلة، وكذلك مسألة الطعون القضائية في قرارات الترحيل خصوصا عندما لا يؤدي الطعن إلى تعليق تنفيذ قرار الإبعاد. بالتالي فإن المحكمة الدستورية مطالبة بتحقيق توازن دقيق بين مبدأين أساسيين، وهما من جهة حق الدولة في مراقبة حدودها وتطبيق سياستها في مجال الهجرة، ومن جهة أخرى احترام حقوق أساسية مثل الحرية الشخصية وحماية الأسرة والمصلحة، خصوصا مصلحة الطفل.
0: الحبيب شباط المحلل السياسي والمتخصص في شؤون المنطقة الإيبيرية. صلة بملف الهجرة أوروبيا كذلك، قالت خدمة الإنقاذ البحري الفرنسية ووسائل إعلام بريطانيا الاثنين إن 230 مهاجرا عبروا المانش إلى بريطانيا على متن قارب صغير واحد في حصيلة قياسية جديدة. إلى مغاربية هذه النشرة، في ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مساء الاثنين حالة الطوارئ القصوى في مدينة الزاوية شمال غربي البلاد عقب اشتعال النيران في خزان وقود بسعة 4.5 مليون لتر إثر تعرضه لاستهداف، ضمن ما قالت المؤسسة إنها اعتداءات متكررة على المجمع النفطي بالمدينة. وأكد التقرير صحفيا الانفجار وقع جراء هجوم بطائرة مسيرة وقد تسبب في أضرار مادية كبيرة من دون تسجيل إصابات. في ليبيا أيضا أعلنت السلطات شرقي البلاد الليلة المنقضية مقتل قائد جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء فوزي المنصوري إثر تفجير سيارته بعبوة ناسفة بمنطقة الهواري بمدينة بنغازي. نواصل مغاربيا، ومع الشأن الفني بالمغرب، تتواصل بكورنيش أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الهداية في إطار الاحتفالات بذكرى عيد العرش. هذه التظاهرة الفنية التي افتتحت الأحد تقدم برمجة متنوعة يشارك في تقديم عروض ثلة من أبرز الفنانين المغاربة من مدارس موسيقية مختلفة. المزيد في روبورتاج مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
2: في مهرجان غنائي في العاصمة الرباط، لا يزال المغربي فؤاد زبادي مبدعا في أداء

0: النواويل الغنائية المشرقية وفي تقديم الأغاني المغربية. يهدف مهرجان صيف الوداية بحسب مديرته وفاء بناني إلى الترويج للأغنية المغربية بكل أجيالها من الشباب أو الرواد.
1: فالمغرب يمتاز بألوان موسيقية متعددة. هناك جائزة حسن مجري هي المعروفة، هي جائزة تعطى للفنانين الذين يهتمون بتطوير الموسيقى إلى العالمية، وهذه السنة هذه غادي ياخذها إن شاء الله سامي قصبل اللي جانا من هولندا، فهو عنده فرقة معروفة ديال الموسيقيين هولنديين.
0: في ليلة صيفية هبت فيها نسمات من المحيط الأطلسي، ثلاثة أسماء من عائلة ميغري أطلت على جمهور الرباط في سهرة افتتاح مهرجان صيف الوداية في لحظة تكريمية للشقيق الأكبر محمود ميغري.
2: هاد التكريم ما بقاش غير الإخوان ميغري ولا المحمود ميغري، هاد التكريم تنهديوه للجمهور، لأنه الفنان بلا جمهور ما وقفش على رجله. دونك التكريم بعد الاول وهو المحبه ديال هذا الجمهور لينا وليه.
0: لاول مره ضم مهرجان صيف الوداية الغناء الشعبي الى برنامجه في سياق الانفتاح على الوان من الفنون الغنائيه المغربيه. عادل الزبيري من الرباط لاذاعه ميديا.
3: إلى التقرير الرياضي من هذه النشرة، وضعت قرعة كأس أمم إفريقيا 26 و2000 لكرة القدم داخل القاعة التي تنظم بالمغرب، وضعت المنتخب المغربي في مجموعة تضم كل من الجزائر ليبيا وزامبيا ودي أحتي.
4: تعرف المنتخب المغربي على مساره في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المرتقبة شهر أكتوبر المقبل بالمملكة المغربية. أسود الفوتسال وضعتهم القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر وزامبيا وليبيا، بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من مصر وأنغولا وموزمبيق وتنزانيا. جاء ذلك في عقب مراسم سحب قرعة البطولة القارية التي احتضنها مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، حيث من المقرر أن تنظم هذه البطولة ما بين 12 و 21 أكتوبر المقبل. وتكتسي هذه النسخة المقبلة أهمية خاصة في ظل التطور اللافت الذي شهدته كرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة. ويطمح المنتخب المغربي الذي سيكون مدعوما بعاملي الأرض والجمهور إلى مواصلة حضوره القوي على الساحة الإفريقية والدفاع عن مكانته كأبرز المنتخبات في القارة والعالم، خاصة بعد النجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية. نستمع في هذا الإطار للاعب الدولي السابق مروان الشمال الذي أشرف على مراسم سحب القرعة.
5: أعتقد أنه من أجل تطوير المهارات الأساسية والمهمة للاعب، فإن كرة القدم داخل القاعة أمر مهم جدا لأنها أكثر دقة وأكثر تقنية، كما أنها متاحة تقريبا للجميع. لذلك أعتقد أنها مهمة جدا لأنها تشبه إلى حد ما كرة القدم في الشارع، فيتمزج قليلا بين كرة القدم في الشارع وكرة القدم داخل القاعة، ومن خلالها تكتسب رصيدا ومهارات فنية، وأعتقد أن هذا أمر مهم جدا.
4: ويملك المغرب للتذكير سجلا مميزا في هذه المسابقة بعدما سبق له احتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة في مناسبتين نجح خلالهما المنتخب الوطني في التتويج باللقب.
3: شكرا لك ودي مع كانون نشرة، والكلمة تعود لك محمد.
6: شكرا لك نور الدين. اللحظة نطالع مستجدات الصحافة العالمية رفقة خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
7: صباح الخير محمد.
6: خلدون، في منطقتنا المغربية ماذا تقول الصحف اليوم؟
7: مدينة سبتة المحتلة ترفع التأهب بتعزيزات أمنية وإلغاء الإجازات العسكرية، تعنون هسبريس. وزارة الدفاع الإسبانية ألغت تصريح الإجازة لفائدة العسكريين المنتشرين بسبتة المحتلة حتى إشعار آخر تحسبا ليوم 15 من غشت. جاء هذا القرار الذي تطرقت إليه وسائل إعلام إسبانية لمواجهة دعوات تجديد عملية اقتحام سبتة يوم 15 من غشت المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت القوات الإسبانية فرقتين بمياه سبتة المحتلة إلى جانب إنشاء حاجز من العوامات، واستنفرت أفراد الجيش وقوات الشرطة تحسبا لأي اقتحام جماعي جديد. جدل إسباني داخلي حول مونديال 2030 لا يهز الشراكة مع المغرب، القصة في ميدل إيست أونلاين. معركة مونديال 2030 في إسبانيا تبدو تصفية حسابات سياسية داخلية ومحاولة للتشويش على نجاح الشراكة المغربية الإسبانية البرتغالية. الحكومة الإسبانية محمد حسمت موقفها من الجدل المتصاعد حول تنظيم كأس العالم 2030 مؤكدة تمسكها بالملف المشترك مع المغرب والبرتغال.

0: عزلة قيس سعيد عن العالم الخارجي، عجز سياسي أم نسف للدبلوماسية التونسية؟ تسأل العربي الجديد. تشهد الدبلوماسية التونسية تراجعا غير مسبوق، سواء على مستوى الحضور الخارجي للرئيس التونسي قيس سعيد أو من حيث التمثيل الدبلوماسي لتونس، إذا لم يغادر سعيد البلاد منذ نحو عام. وتعاني تونس من شغور في نحو 29 سفارة وفي مناصب دبلوماسية، الأمر الذي جعلها في عزلة عن اللقاءات الكبرى. بعضها تحدث عن سجين قرطاج، وبعضهم الآخر وصف ما يحصل بالعطالة الدبلوماسية. فهل اختار قيس سعيد هذه العزلة التي لم تشهدها تونس عبر تاريخها؟ أم أن هذا التراجع عن الزيارات الخارجية وغياب التمثيل الدبلوماسي لتونس نتيجة عجز في التسيير السياسي للدولة؟ تسأل العربي الجديد محمد. إصلاح التعليم يقسم الشارع السياسي بالجزائر. حرب الهوية تحيي صراعا قديما بين تيار المحافظين وأنصار الفرنكوفونية تعنون الشرق الأوسط. تصاعدت حدة الاستقطاب في الجزائر منذ الإعلان عن إصلاحات في قطاع التعليم بداية الشهر محمد.
1: خلدون، ماذا عن أبرز عناوين وموضوعات منطقة الشرق الأوسط؟
0: مجتبى يعيد تشكيل قيادة إيران العسكرية، ومراوحة في مسألة هرمز عنوان التغطية الحية على موقع الشرق الأوسط. وفي صحيفة الشرق الأوسط أيضا بروفايل عن محسن رضائي جنرال الثمانينيات في حرب جديدة، أخفق في سباقات الرئاسة وأبقته التعيينات المتعاقبة داخل مركز السلطة. الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في أكتوبر تتجاوز وفق نيوزويك التنافس بشأن الصراع الفلسطيني أو مستقبل الضفة الغربية أو التهديدات الأمنية، وتمثل استفتاء حاسما على مستقبل المجتمع الإسرائيلي ووحدته مع اتساع الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية محمد.
1: الهجرة خلدون في صلب علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، ماذا في التفاصيل؟
0: المؤشرات تتزايد على أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرهمان تتجه إلى إعادة صياغة علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي بصورة أكثر طموحا، في تحول قد يتجاوز هدف إعادة ضبط العلاقة الذي تبنته حكومة كير ستارمر، من دون أن يعني في الوقت الراهن العودة إلى عضوية الاتحاد. غارديان وإندبندنت أشارتا إلى نقاش سياسي متنام داخل بريطانيا بشأن مستقبل العلاقة مع بروكسل، يتراوح بين تسريع التعاون في ملفات محددة وصولا إلى طرح أفكار أكثر جرأة تقترح إعادة بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة مقابل تقديم التزامات أمنية ودفاعية أكبر لأوروبا. صحيفة تايمز كشفت أن 10 سنوات من عبور قوارب المهاجرين الصغيرة عبر بحر المانش أسهمت في إحداث تحول جذري في مواقف البريطانيين تجاه الهجرة. وتنتقل صحيفة تايمز إلى بحث المعايير التي يرى البريطانيون أنها ينبغي أن تحكم استقبال المهاجرين، إلى جانب مواقفهم من جنسيات مختلفة في ظل تزايد الجدل حول سياسات الهجرة. هذا ما في جولتنا لهذا الصباح محمد.
1: شكرا لك خلدون. مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.
3: موضوع الأسبوع.
4: أول حاجة خاص يفكر فيها الكساب حيت يبغي يحسن الإنتاجية ديال الكسيبة دياله، يمكن تكون هي الاختيار ديال النعاج اللي يضربهم ويكسبهم، والاختيار حتى ديال الفحولة باش نضربوا هادوك النعاج. ففيما يخص الاختيار ديال الخروفة اللي غادي نكسبوها ونبنيو عليها القطيعة ديالنا، خاصها يتوفر فيها بعض الشروط. الشرط الأول هو تكون وصلت للعمر فاش يمكن لها تتدرب وتحمل الفحل والولدة ديالها. الشرط الثاني هو تكون الحالة الصحية ديالها مزيانة ومتينة، كذلك تكون الخروفة عندها قدرة باش تعطي خرفان كتار وعندهم صحة جيدة. أما فيما يخص الاختيار ديال الفحل، خاصو يتوفر فيه الشرط بعدا ديال الفورما والهيئة العامة ديالو، خاصو يكون ذكر بكل معنى كلمة، وحتى من تبع بيعة ديالو خاصها تكون غارقة وعامرة. العمر ديالو خاصو يكون كافي باش يضرب النعاج بكترة وبصفة ما فيها رجوع.
3: ملاحظة اليوم.
4: فيما يخص النقطة اللي تكلمنا عليها اليوم في موضوع تحسين النسل ديال كسيبتنا، دوينا على الاختيار ديال الصنف ديال النعاج والخروفات اللي غادي نكسبوهم ونركزوا عليهم القطيعة ديالنا. لكن خاصنا اعترفوا في الحقيقة بأن الاختيار ماشي سهل، لأن كل صنف ونوع من النعاج عنده المحاسن ديالو تنبغيوهم، ولكن مع مسائل قبيحة ما عندنا ما نديروا بهم. فإلا خدينا غير مثال النعاج ديال الدمان، أحسن ما فيهم هي الخصوبة ديالهم، لأن النعجة تتعطي في المعدل ما بين خروف ونص حتى الجوج الخرفان ونص في العام. لكن مع الأسف ما تيقدروش على التكرفيس وقلت الشي بحال صنف بنيقيل ولا السردي.

0: مثلا. كذلك الخرفان اللي تيتزادوا من النعجه ديال الدمان تيكونوا هزال وضعاف شويه، والوزن ديالهم ما تيتعداش 3 كيلو، بخلاف من السردي اللي الخرفان ديالو تيتولدوا ب 3 كيلو ونص حتى ل 4 كيلو ولا 4 كيلو ونص في الاول.
1: اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.

0: هادئة صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: صباح الأخبار متواصل على ميديا وآخر فقراته للحديث بقية. ترتبط المواطنة بمجموعة من القيم المجتمعية القائمة على الحقوق والواجبات، ويعاني مجتمعنا المغربي من جملة من السلوكيات التي تخل بهذه النظم الأخلاقية التي تجعل المواطنة ممكنة. عن المواطنة وثقافة المواطنة، هذه تأملات الزميل شكري البكري في ركنه الأسبوعي للحديث بقية.
2: هل الثقافة مجرد تراكم للقراءات والشهادات الجامعية، أم سلوك محكوم بتلك القراءات والشهادات الجامعية؟ هل يكفي المثقف أو القارئ أو المتلقي أو الإنسان بصفة شمولية أن يكون مجترا لأسفار يحملها في صدره أو الرفوف؟ أم من تنعكس أسفاره ورفوفه في سلوكه وأخلاقه؟ أظنه جليا بأنني لا أتحدث عن المثقف حصريا، هذا الكائن الملتبسة هويته اليوم، وإنما أتحدث عن المواطنة. والمواطنة ثقافة، مثلما أن السلوك الإنساني ثقافة. فأن تفسح المجال للنازلين من المصعد أو القطار أو الحافلة ثقافة، وليس حسن سلوك فقط. وأن تمتثل لأولويات صفوف الانتظار وأولويات السياقة أخلاقيا وليس قانونيا ثقافة. وأن تمارس حقوقك دون المس بحقوق الآخرين ثقافة، وليس حسن سلوك فقط. وليس للمواطنة معنيان، أن تكون مواطنا معناه أن تكون مساكنا لغيرك، والسلوك قوام المواطنة لا أقل ولا أكثر، كما أنه قوام الثقافة. فهل بوق السيارة مواطنة؟ وهل عدم احترام ممرات الراجلين مواطنة؟ وهل عدم احترام إشارات المرور مواطنة؟ وهل من المواطنة رمي النفايات حيثما كان وقذف المناديل الورقية من نوافذ السيارات؟ أليس في هذه العلامات الاستفهامية إخلال بثقافة المواطنة؟ ثم سؤال آخر، لماذا يسمح أشقاؤنا من أبناء المهجر لأنفسهم بفعل ما لا يستطيعون فعله في بلدان إقامتهم؟ سياقة متهورة وعدم احترام الآخرين وازدراء القوانين وشعور جلي بالعظمة لمجرد أنه يلبس سروالا قصيرا ويحمل ترقيما أجنبيا وجوازا أحمر أو برتقاليا أو بنفسجيا. لا يهمني، ما يهمني حقا هو ثقافة المواطنة. والمواطنة هنا أخلاقية وليست قانونية. فأن يشتاق المهاجر لبلده وأن يحضنه بلده بما يستوجبه من حب وعناية، لا يعني بتاتا ألا يعير اهتماما لنظم هذا الوطن ومواطنيه، كما أنه لا يعني بتاتا أن يفرغ ما تراكم لديه من مكبوتات في بلد الإقامة قانونيا واجتماعيا ونظاميا وعاطفيا وسلوكيا. هل هذه ثقافة مواطنة؟ وبما أن المشهد مشهد صيف، فلماذا لا نتوفر على ثقافة المواطن المصيف المصيف؟ سؤال ينطوي على إشكالات هوياتية وكوميدية كبرى، نتركها لبقية الحديث، لأن للحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. نقول لكم تحيات عثمان مجهد في الإخراج. صباحكم في ميديا متواصل، متابعة ممتعة، وإلى اللقاء. You're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side.

0: C'était Neyo, Dance Right Now sur Médian. Il est 6h passé de 58 minutes. Dans quelques instants, un nouveau journal. Juste avant ça, on écoute la météo agricole.
1: الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالفيس صفا مع الشمس فعامه النواحي الفلاحيه ديالنا ما عدا في الريف سايس تادله والمناطق الصحراويه الدخلانيه فاش غادي يكون صافي ومشمش وغادي يعطي شي نشد الشتاء في الاطلس المتوسط والاطلس الكبير بحال حتى في درعا وناحيه التافيلات الريح غادي يصوت شرقي في السهول الغربيه الريف والمنطقه الشرقيه وكذلك في السواحل الصحراويه والقوه ديالو معتدله عامه الرطوبة في الجو هابطة تقل من 50% في غالب المناطق الحرارة وسط النهار في نفس المستوى بحال ديال البارح ما بين 26 و 44 درجة في واد الذهب ما بين 27 و 38 درجة في عبدة وناحية سوس ما بين 28 و 32 درجة في الريف ما بين 29 و 33 درجة في الدكالة ما بين 29 و 35 درجة في اللوكوس ما بين 31 و 38 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 32 و 36 درجة في الشوية ما بين 32 و 43 درجة في الساقية الحمراء ما بين 33 و 38 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 33 و 39 درجة في ناحية الحوز ما بين 35 و 41 درجة في تافيلات ما بين 36 و 41 درجة في ناحية الضرعة 37 درجة في الغرب 37 و 38 درجة في ناحية سايس وما بين 38 و 42 درجة في ناحية تادلة وفي هذا الطقس يمكن نديرو مزية كبيرة إلى النضون ضربو شي تجيرة مصلوحة للحيوط ديال الكوارة والزرايب لا من برا ولا من الداخل وتكون مسبوقة بعملية النظافة والجميع ديال كل وساخ والخناشي والتبن المندي وكذلك الجميع ديال البيدوزات والقراعي وكل المسائل اللي تتكون تجمعات وتراكمات عندنا في الكوارة والزرايب ومحلات تربية الحيوانات ديالنا والدجاج وغيرهم لأن بهذه العمليات باش يمكننا نقصوا بزاف من كل المشاكل اللي تيمكن تسبب أمراض والنقص في الإنتاج يكون ديال الحليب ولا ديال اللحم ولا ديال البيض ولا غيرهم إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Il est 7h sur Médian, alors pour un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Nourdine Eloutiz. Parier Nourdine.
2: Sabah al-khair alayhi wa sallam ikoum mustama'ina ilaykoum anawina as-sabi'a. تدبير إشكالية إجرة القاصرين تتصدر المشهد في مدينة سبتة المحتلة رئيس الحكومة المحلية يقترح عزل المهاجرين غير النظاميين في مركز احتجاز إلى حين ترحيلهم تونس تدخل مرحلة حرجة من الطوارئ المائية ناقوس الخطر دقة تقرير حديث للمرصد التونسي للمياه دونالد ترامب يهدد إيران باحتمال مطالبتها بتعويضات عن خسائر تسببت فيها وطهران تحذر من عرقلة مباحثاتها مع عمال لتحديد مسارات ملاحة جديدة عبر مضيق هرمز بين أوكرانيا وروسيا التصعيد العسكري تواصل في ظل غياب أي أفق إيجابي للتسوية حتى الآن أهلا بكم أضحى مصير من عبروا بطريقة غير قانونية إلى مدينة سبتة المحتلة وظلوا فيها بعد عودة معظم الوافدين إليها موضع خلاف سياسي حاد بين الحكومة المركزية اليسارية في مدريد ورئيس الحكومة المحلية لسبتة خوان خيسوس فيفاس المسؤول المحلي الإسباني قدر عدد المهاجرين غير النظاميين الموجودين حاليا في المدينة بما بين 8,000 و11,000 مقترحا عزلهم في مركز احتجاز إلى حين ترحيلهم. بالمقابل تزداد إشكالية الأطفال المهاجرين القاصرين حدة في خضم هذه الأزمة وسط تعالي الأصوات المطالبة بحمايتهم من مختلف الانتهاكات في المتابعة زهير التومي.
3: خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب وزير السياسة الإقليمية الإسباني اقترح رئيس الحكومة المحلية لسبتة خوان خيسوس فيفاس المنتمي إلى حزب الشعب اليميني المعارض اقترح تجهيز منشأة تكون بمثابة مركز عزل للمهاجرين غير النظاميين بحيث يمكن وضعهم فيها مع تقييد حريتهم في التنقل إلى حين معالجة ملفات ترحيلهم واستكمالها وفق تصوره غير أن وزير السياسة الإقليمية الإسباني لم يعلق على هذا المقترح مكتفيا بالتأكيد على أهمية العمل على لم شمل القاصرين المهاجرين بسبت بعائلاتهم من دون التطرق إلى احتمال ترحيلهم. في انتظار ذلك تتعدد من داخل سبت قصص معاناة هؤلاء القاصرين، كما هو حال الطفل محمد الذي يبلغ بالكاد 14 عاما، متحدثا لمفادتنا إلى سبت.
4: كنت داخل حدي شفت العيد الحامة مرسينا نفسي معاهم وغاشي وقفنا الطاكسي وقفت بالدراع طلعت أنا تسمى طلعوشي شبرت الطريق ريكون ريكو جيتنا هنا جي بحرف الأخرى مشيت على الرملة عادي ما دروش معاي نايا عايسينا كارتون أصنع ندخلوا السينتروك صباح كامل إحنا نايا دخلوا شوي حاجة إحنا خليونا خليونا شي حاجة عاود كيقولنا حتى الغدا الصباح نباتونا حتى الغدا الصباح نتو شنو يديروا معانا.
3: تدبير إشكالية القاصرين غير المرفقين يتصدر حاليا تفاعلات هذه الأزمة، خاصة في ضوء تقارير إعلامية وحقوقية إسبانية رصدت حالات اغتصاب بحق بعض القاصرين وسط تعالي الأصوات لحمايتهم وتمكينهم من حقوقهم.
2: نواصل مغاربيا، والمحطة تونس بحضر المرصد التونسي للمياه حذر من أن تونس دخلت منذ شهر يوليو الماضي مرحلة

0: حرجة من الطوارئ المائية. وأبرز المرصد وهو منظمة غير حكومية في أحدث تقرير له أبرز أن خارطة العطش اتسعت بشكل لافت وأن أعداد الشكايات بشأن انقطاع المياه بلغ مستويات قياسية. مزيد إضاءة في روبورتاج مراسلنا في تونس فاتح الفالحي.
1: وصف عبودة صاحب مطعم ضواحي العاصمة أزمة انقطاع الماء بالكارثة، فيتمس مباشرة من مورد رزقه. غياب الماء يدفع الزبائن إلى هجر مطعمه، هكذا يقول.
2: واقف الخدمة بلاش ما يركفش باش تخدم، حتى معناها الكليون يتقلق برشا. تصور انت أبسط الحاجات باش يلقى باش يغسل يده، معناها دون سبق انذار يقص الماء ديريكت. تصور انت واحد أوفيرو ميزير بدي يخدم قص عليك الماء، شنو الحل؟
1: في تقريره الجديد دق المرصد التونسي للمياه هيكل غير حكومي ناقوس الخطر، خلص إلى أن تونس تدخل مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بعد أن اتسعت خارطة العطش بشكل لافت في شهر جويليا الفائت لتشمل كافة ولايات البلاد، وتجاوز عدد التبليغات بانقطاع الماء أكثر من 600 كرقم قياسي لم يسجل منذ بداية العام. عضو المرصد والخبير في المياه حسين الرحيلي.
3: أكثر من 608 تبليغ، منهم 584 متعلقين بانقطاعات مياه الشرب. هذه لأول مرة سنة نوصل للرقم ذا، رقم مفجع. لكن الأهم هو أنه خريطة العطش توسعت إلى الولايات اللي كانت في مأمن من الانقطاعات، اللي اليوم نابل تتصدر الانقطاعات ب 65 انقطاع في الشهر.
1: وتقف أسباب عدة وراء انقطاعات الماء، في مقدمتها انقطاعات الكهرباء التي توقف مضخات التوزيع، زد على ذلك اهتراء شبكة المياه. سدود البلاد وصل امتلاؤها إلى 60% منتصف السنة، إلا أن أهلها يعانون من انقطاعات مقلقة. لإذاعة ميديا فتح الفلحي تونس.
0: من مختصرات الساحة المغاربية، بعد تحرك دبلوماسي وأمني أفرج عن 35 موريتانيا تم توقيفهم الأسبوع الماضي في مدينة كاتيا المالية أثناء عودتهم برا من كوت ديفوار إلى بلادهم، بحسب ما أوردت تقارير صحفية محلية. وقال المصدر إن 18 من هؤلاء أفرج عنهم الجمعة الماضية، فيما أطلق سراح 17 آخرين أمس وتسلمهم القائم بالأعمال في السفارة الموريتانية في باماكو. وأشارت التقارير إلى أن السلطات الموريتانية ستعمل على إخراجهم من مالي وفق ترتيبات خاصة نظرا للاضطرابات الأمنية الراهنة في البلاد. إلى جديد الملف الإيراني الآن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه سيطالب إيران بتعويضات عن خسائر قال إنها تسببت فيها في إطار أي مفاوضات مستقبلا، مذكرا بهجمات وأعمال عنف تعود إلى عقود ويشتبه بأن إيران دعمتها أو نفذتها. قبل ذلك قال طهران إنها تقترب من إبرام اتفاق نهائي مع سلطنة عمان لتحديد مسارات ملاحية جديدة بينهما عبر مضيق هرمز، غير أن وزير خارجية عباس عراقجي شدد على أن التقدم في المفاوضات الجارية لا يعني أبدا فتح المضيق، معتبرا أن ذلك يعتمد على التزام واشنطن بتعهداتها والتعويض عن انتهاك مذكرة التفاهم السابقة. ماذا يمكن أن يستخلص من تصريحات القيادة الإيرانية؟ هذه قراءة رامي الخليفة العلي، أستاذ باحث في الفلسفة السياسية، تحدث ليوسف النعماني من باريس.
4: أعتقد بأن هنالك محاولة لفصل الملفات، جعل مضيق هرمز ملفا ثنائيا ما بين عمان والجانب الإيراني، بالرغم من أن هذا الملف له تداعياته على المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى الدولي والاقتصاد العالمي، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تركته من حيث التفاوض للجانب العماني. ولكن إيران تدرك أيضا بأن هذا الأمر يمس بشكل مباشر الولايات المتحدة الأمريكية، بل أنه أصبح الهدف الأول، حيث أثر إغلاق المضيق على الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح معيارا للهزيمة أو النصر بالنسبة الإدارة الأمريكية. نعم، باعتقادي هنالك إمكانية للوصول إلى اتفاق مع الجانب العماني، خصوصا أن إيران باتت تدرك بأن الاستمرار في إغلاق المضيق واستخدام هذه الورقة بشكل كبير ربما يؤلب ليس فقط دول المنطقة والولايات المتحدة ولكن المجتمع الدولي برمته. لذلك هنالك إمكانية للوصول إلى اتفاق، لكن بنفس الوقت محاولة الحصول على تنازلات من قبل الجانب الأمريكي بما يتوافق مع مذكرة التفاهم. لكن مذكرة التفاهم الحقيقة كانت فضفاضة للغاية وضمت كثير من المواضيع، وبالتالي هذا يتطلب مزيدا من المفاوضات مع الجانب الأمريكي لأنه فيه تعويضات وفيه رفع للحصار وفوائد اقتصادية واستراتيجية للجانب الإيراني.
0: وفي

0: في ملف غير بعيد أو في موضوع غير بعيد عن هذا الملف، أصدر المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي الاثنين قرارات عين بموجبها قادة في مناصب عسكرية أساسية، أبرزها رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية التي أوكلت إلى جنرال في الحرس الثوري قاد العملية خلال الحرب في الشرق الأوسط. وتندرج التعيينات التي تأتي غدا تسمية مستشار لخامنئي أمين للمجلس الأعلى للأمن القومي، تأتي بحسب مراقبين في إطار أحكام المرشد الأعلى ونظامه الإمساك بالمفاتيح الأمنية والعسكرية في البلاد. آخر محطات النشر نخصصها لجديد الأزمة الروسية الأوكرانية. أفادت السلطات المحلية التي عينتها روسيا بانقطاع التيار الكهربائي عن الشطر الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا أمس، بعدما دمرت هجمات شنتها كييف منشآت رئيسية للكهرباء. في سياق متصل، قتل 13 شخصا أمس في مدينة صناعية بوسط روسيا في واحدة من أكثر الهجمات دموية على الأراضي الروسية منذ بدء النزاع في العام 22 و2000. واستهدف الهجوم الأوكراني الضخم الذي طال مواقع صناعية ومدنية بحسب السلطات المحلية، استهدف مدينة نيجناكماكس الواقعة على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. عن هذه التطورات الميدانية في الحرب الروسية الأوكرانية نتابع تعليق عماد أوروب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، تحدث من كييف لمحمد الغول.
1: حقيقة التصعيد واضح بين الجانب الروسي والأوكراني، وهو نتيجة طبيعية لعدم وجود مسار التفاوض بين الجانبين، إضافة إلى أيضا طول أمد الحرب. الآن الكل يبدو يحاول أن يضع أوراق جديدة في حال بدء التفاوض من خلال إعادة التموضع والسيطرة أكثر على مناطق قد تهم لما بعد المفاوضات وما بعد الحرب. حقيقة واضح أيضا أن القدرات العسكرية لدى الجانبين تتزايد باستمرار، يتم تطويرها، يتم أيضا جذب مزيد من هذه الأسلحة من عدة دول. للأسف هذه الهجمات بدأت تستهدف ليس فقط خط الجبهة أو أماكن محددة عسكرية تدعم الجانب الحربي، الآن هناك استهداف للموانئ واستهداف لمحطات الطاقة واستهداف لمخازن المواد الغذائية، وهذا يشكل خطورة كبيرة على الأمن الغذاء الدولي. ناهيكم عن مسار التفاوضات لأنه يعقد هذه الأزمة بالشكل الكامل، ولذلك نعتقد أن السيناريو القادم إما استمرار هذا الاستنزاف وإما أن يكون هذا مقدمة لجلوس الجميع لجلسة التفاوض تؤدي إلى تسوية سلمية عادلة، وهذا ما نأمله.
0: في مختصرات النشر، أعلنت السلطات الأسترالية الثلاثاء أن ستطعم أنواع الطيور التي تعد شديدة التأثر بسلالة H5 المعدية من إنفلونزا الطيور. جاء ذلك بعدما فادت الحكومة الأسبوع الماضي برصد أول حادث نفوق جماعي للطيور البرية في البلاد. وأشارت السلطات إلى أن عدد الطيور التي تأكدت إصابتها بالفيروس بلغ أكثر من 230، ولم تسجل أي إصابات بين الدواجن أو في قطاع الإنتاج الزراعي. نهاية النشر، الكلمة تعود إليك يا أليسيا.
2: Merci beaucoup Nordine pour ce journal. On vous retrouve à 8h pour votre prochain point sur l'actualité. C'est maintenant le moment pour nous de nous intéresser à l'actualité sportive. C'est l'heure de Sport Matin, présenté par Wadia Outi.
3: صباحكم سعيد مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من صباح الرياضة والذي نستهله من المغرب والمنافسات القارية، حيث وضعت يوم أمس قرعة النسخة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة التي ستنظم بالمغرب. وضعت أسود الأطلس في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قوية، ووضعت القرعة أسود الفوتسال في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر وزامبيا وليبيا، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من مصر أنغولا وموزمبيق وتنزانيا. واحتضن مركب محمد السادس لكرة القدم مراسم سحب القرعة المقرر تنظيمها بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل. وتكتسي النسخة المقبلة أهمية خاصة في ظل التطور اللافت الذي شهدته كرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبحت المنافسة أكثر قوة بين المنتخبات في وقت تسعى فيه في كل مشاركة إلى الذهاب بعيدا والمنافسة على اللقب. ويطمح المنتخب المغربي الذي سيكون مدعوما بعام حاملي الأرض والجمهور إلى مواصلة حضوره القوي على الساحة الإفريقية والدفاع عن مكانته كأحد أبرز المنتخبات في القارة، خاصة بعد النجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية. وسيتم التنافس إذن بين 8 منتخبات من أجل التتويج باللقب في بطولة ينتظر أن تشهد مواجهات قوية ومثيرة بنظر إلى تقارب مستويات عدد من المنتخبات المشاركة.

0: ويملك المغرب سجلا مميزا في هذه المسابقة بعدما سبق له احتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا داخل القاعة في مناسبتين نجح خلالهما المنتخب المغربي في التتويج باللقب. نسمع في هذا الإطار للاعب الدولي السابق مروان الشماخ الذي أشرف على هذه القرعة.
1: Je pense que pour développer les qualités primordiales pour un joueur, je pense que
2: أعتقد أنه من أجل تطوير المهارات الأساسية والمهمة للاعب فإن كرة القدم داخل القاعة أمر مهم جدا لأنها أكثر دقة وأكثر تقنية كما أنها متاحة تقريبا للجميع. وأعتقد أنه على سبيل المثال لدي زملاء في المنتخب أو في النادي وقد بدأوا ممارسة كرة القدم داخل القاعة واكتسبوا منها قدرا معينا من المهارات الفنية، لذلك أعتقد أنها مهمة جدا لأنها تشبه إلى حد ما كرة القدم في الشارع، فيتمزج قليلا بين كرة القدم في الشارع وكرة القدم داخل القاعة ومن خلالها تكتسب رصيدا ومهارات فنية، واعتقد ان هذا امر مهم جدا.
0: قاريا دائما افادت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الكاف يوم امس ان المغرب سيحتضن رسميا منافسات كاس افريقيا للامم تحت 17 سنة وذلك خلال شهري ابريل وماي من العام 2027. دوليا تتزايد الضغوط حول جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، فقد نشرت يوم أمس الاتحادات القارية الثلاثة الاتحاد الأوروبي واتحاد آسيا واتحاد الكونكاكاف رسالة مفتوحة مشتركة شككت فيها بشكل مباشر في القيادة على رأس الفيفا من دون أن تذكر رئيسه بالاسم. وفي صلب هذه المواجهة يأتي المشروع الذي تم التخلي عنه الآن والمتعلق بفتح الفيفا عبر شركة فيفا فورورد أمام مستثمرين من القطاع الخاص، وهي مبادرة أطلقت من دون تشاور حقيقي بحسب الاتحادات الثلاثة وأدت إلى أزمة عميقة داخل الهيئة الكروية العالمية. وكان الفيفا قد أقر سابقا بوجود أخطاء في طريقة إدارة هذا الملف، لكن هذه الاعتذارات لم تقنع على ما يبدو الاتحادات القارية الثلاثة. وفي رسالتها تتحدث الاتحادات الأوروبية والكونكاكاف والاتحاد الآسيوي عن انهيار جوهري في الثقة، وترى هذه الاتحادات أن المشكلة لا تتعلق فقط بالإجراءات التي تم اتباعها بل بمبدأ إمكانية التخلي عن حصة مرتبطة بكأس العالم نفسه. وقبل 7 أشهر من انتخابات رئاسة الفيفا المقرر إجراؤها في 18 مارس 2027 في الرباط، يحاول معارضو إنفانتينو استقطاب الاتحادات التي لم تحسم موقفها بعد وقد يدفعون باتجاه إجراء تصويت على الثقة، لكن رئيس الفيفا من جهته ما يزال يحظى بدعم مهم، فالكونفدراليتان الإفريقية والجنوبية الأمريكية تواصلان خصوصا الوقوف إلى جانبه، في حين أعلنت عدة اتحادات آسيوية أيضا دعمها له بشكل علني. وبالتالي فإن موازين القوى لا تزال بعيدة عن أن تكون محسومة بشكل نهائي، فعلى الورق تمثل الاتحادات الأوروبية والكونكاكاف والاتحاد الآسيوي لكرة القدم أغلبية مهمة من أصل 211 اتحادا عضوا في الفيفا، لكن لا يوجد أي ضمان لالتزام الاتحادات بالتصويت وفق موقف اتحاداتها القارية في انتظار ما ستسفر هذه المعركة السياسية قبل أشهر من انتخابات مارس 2027 في الرباط. نسمع في هذا الإطار لقراءة الخبير في السياسات الرياضية منصف اليزغي.
3: فلنقل أنه العنوان الكبير الذي رفعه الاتحاد الأوروبي ومن بعده آسيا ودول أمريكا الشمالية والكاريبي وأنه كأس العالم ليست للبيع، هذا هو العنوان الكبير، أنه الأمر يتعلق بمسألة تدبير هذا المشروع ومسألة عرضه إلى درجة أنه تم عرضه في زمن قياسي ومطالبة وإلحاح من إنفانتينو بأن يتم التصويت والموافقة عليه في أقرب وقت بدون توضيح كيفية تدبيره. السؤال، لماذا لم ينتظر إنفانتينو الجمعية العمومية المقبلة التي ستكون بالرباط 18 مارس مقبل لعرض هكذا مشروع حتى يكون هناك يعني نقاش ويكون هناك تصويت مباشر وتكون على الأقل هناك مساحة زمنية 6 أشهر على الأقل من أجل تدارس هذا المشروع؟ هذا يبين بأن هناك شيء ما يطبخ في الفيفا بتمرير هكذا مشروع بدون استيضاح خلفياته. لكن أعتقد بأنه إذا كانت اتحادات التي قلت بأنه رفضت المشروع، فالسؤال هو عن الاتحاد الإفريقي، لم يتحرك إلا بعد صدور بلاغ الفيفا الذي يؤجل كل شيء، وتمنى خطوات إنفانتينو وتمنى أيضا التغييرات التي قد تحدث هذا المشروع بدون أن يبدي رفضه.
0: في جديد الميركاتو الأوروبية الصيفية، اقترب الدولي المغربي الشاب أيوب بوعدي من الانتقال إلى مانشستر سيتي بعدما دخلت المفاوضات بين النادي الإنجليزي وليلة الفرنسي مراحلها الأخيرة في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو. وبحسب تقارير صحفية إنجليزية فإن بوعدي توصل إلى اتفاق شخصي مع مانشستر سيتي، بيد أن النادي الإنجليزي ما يزال يعمل على استكمال اتفاق مع ليل الذي يقدر قيمة اللاعب بحوالي 100 مليون يورو. ويأتي اهتمام مانشستر سيتي ببعدي في إطار إعادة تشكيل خط وسطه، خصوصا مع قرب رحيل الإسباني رودري إلى برشلونة، إذ يسعى النادي الإنجليزي لتأمين بديل شاب قادر على الاندماج سريعا في الفريق الأول. وبحسب المصدر ذاته، فإن المدرب الجديد لمانشستر سيتي إنزو ماريسكا يرغب في الاعتماد على بعدي ضمن الفريق الأول وليس إرساله إلى فريق آخر بنظام الإعارة. وفي حال إتمام الصفقة، سيكون بعدي من أبرز صفقات مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في وقت يواصل فيه النادي إعادة بناء خط وسطه بعد رحيل عدد من العناصر من بينها البرتغالي برناردو سيلفا. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، بقية أوقات ممتعة رفقة برامجنا على ميديا.
4: متى عفو أليسيا ميهامي.
5: 7h19 sur Média 1. Merci d'être à l'écoute de Matin Info. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce carrefour. On passe maintenant au magazine. Ce mardi, votre magazine de l'été s'intéresse à un rendez-vous pour les amateurs de l'espace. C'est demain que le monde vivra une éclipse solaire, un événement très attendu par les passionnés du ciel, à tel point que la fièvre du tourisme monte déjà dans les zones rurales du nord-ouest de l'Espagne, où le phénomène sera visible dans sa totalité. Le taux d'occupation de certaines localités habituellement désertes avoisonne désormais les 100%. Les autorités locales proposent donc de nombreuses activités en lien avec l'astrotourisme. Notre correspondante en Espagne, Diane Cambon, s'est rendue à Bermillo de Sayago, un village de la région de Castille-León, dans la moitié est-ouest de l'Espagne. Reportage.
6: Dans la salle de réunion de la mairie de Bermillo de Sayago, Saúl Garrido a installé un projecteur pour expliquer aux habitants de ce village de Castille les mécanismes de l'éclipse solaire. Membre de l'association d'astronomie, ce trentenaire a été engagé par la région de Zamora pour faire de la divulgation scientifique autour de ce phénomène céleste très rare dans une dizaine de villages de la région. Choisir des points d'observation sans relief, en hauteur et qui permettent d'accueillir des centaines de personnes a été le travail en amont de l'association d'astronomie.
7: Nous avons passé trois jours complets à parcourir toute la province de Zamora pour trouver les meilleurs endroits pour voir l'éclipse. Parmi les critères, il y a évidemment la durée de l'éclipse totale et le lieu où on pourra le voir le plus longtemps possible. Les zones les plus accessibles, notamment pour les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, un endroit facile pour se garer et enfin un horizon plat pour une bonne visibilité.
6: Dans la salle, une vingtaine de personnes ont pris place et regardent émerveillées les images d'éclipse sur l'écran. Pablo, employé de mairie, avoue être très excité par cet événement.
8: Moi, j'ai un ami qui a un télescope et parfois on regarde les étoiles ou la lune. J'aime beaucoup ça. Pour voir l'éclipse, je vais aller à Sanabria dans le nord de la province et j'en profiterai pour me balader car c'est un beau coin de montagne.
6: Un couple de septuagénaires écoute attentivement les conseils sur le port des lunettes spéciales qui vont être distribuées gratuitement à la fin de la présentation.
9: On a la chance de vivre dans la meilleure zone pour voir l'éclipse. On attend les indications et conseils pour l'apprécier le mieux possible et on va les suivre à la lettre.
6: Avec l'éclipse, Saúl Garrido espère gagner de nouveaux adeptes à l'astronomie.
10: Nous, on est une association d'astronomie, donc on aimerait dépasser le côté événement phare mais éphémère de l'éclipse pour aller plus loin. On veut que ça serve à faire découvrir l'astronomie et à susciter des passions. On veut éveiller la curiosité pour ce loisir et pour cette science.
6: L'astronome n'est pas le seul à voir l'éclipse comme un catalyseur pour gagner un nouveau public. La région de Castille et León espère attirer de nouveaux touristes étrangers et pas seulement durant la période estivale. Ici, le surtourisme n'existe pas, on est loin des hordes de visiteurs de la Costa Brava. La maire de Bouyanco, Angela Martinez, espère bien qu'il y aura des retombées pour son village de 1000 habitants.
11: Nous sommes dans ce qu'on appelle l'Espagne du vide, alors j'espère bien que cette éclipse va faire venir un peu de monde. Nous avons un hôtel avec 17 places et un gîte rural.
6: À Zamora, dans un ancien palais du centre historique, le responsable du tourisme pour la province, Victor López de la Parte, se frotte les mains. L'éclipse est vue comme un tremplin pour faire découvrir l'ensemble de la région.
12: Beaucoup d'étrangers adeptes de l'astrotourisme ont réussi à mettre le nom de Zamora sur une carte. Et grâce à l'ellipse, ils vont découvrir notre région, notre patrimoine culturel,

0: c'était Rehab, Ghost Town sur Médien. Il est 7h58. Dans quelques instants, un nouveau journal. Juste avant ça, la météo.
1: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على السواحل والمناطق المجاورة الممتدة بين طنجة والصويرة، كما يرتقب أن تتساقط الأمطار على الأطلس المتوسط والثلثين الشرقيين من الأطلس الكبير والأطلس الصغير. درجة الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 30 درجة بطنجة، 31 درجة بالعيون، 40 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشدية، 37 درجة بفاس، 29 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في شمال غرب البلاد وجنوب تامن راس، بينما سيكون الصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالجزائر العاصمة، 36 درجة

0: جالي تامن راس 40 درجة بشلف 42 درجة بغردايا 43 درجة ببسكرة 45 درجة بأدرار 35 درجة بعنابة 32 درجة بوهران. في تونس من المنتظر أن يكون الطقس غالبا مشمسا في شمال البلاد وجنوبها والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 37 درجة بتونس العاصمة، 36 درجة بتورقة، 39 درجة بمدنين، 42 درجة بتوزر، 40 درجة بقفصة، 34 درجة بالمنستير، 37 درجة بالقصرين، 34 درجة بكل من صفاقس وقابس.
1: Il est 8h sur Médien. Nourdine Aloutier de retour en studio pour un nouveau journal. Rebonjour Nourdine.
2: أهلا بك أليسي. أهلا بكم مستمعينا. إليكم عناوين الثامنة. تدبير إشكالية هجرة القاصرين تتصدر المشهد في مدينة سبتة المحتلة. رئيس الحكومة المحلية يقترح عزل المهاجرين غير النظاميين في مركز احتجاز إلى حين ترحيلهم. قبل أن يقترن اسمها إعلاميا بالهجرة غير النظامية لسبتة، تاريخ عريق من الإسهام العلمي بين الضفتين الجنوبية والشمالية للحوض المتوسطي. ضمن النشر روبورتاج من قلب المدينة يرصد بعضا من أبعاد الطابع الحضاري المغربي للثغر المحتل. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة واسعة من المداهمات والاقتحامات والهدم بالضفة الغربية وفي غزة. أزمة النقل والمواصلات تتفاقم. البرلمان التركي يقر قانونا يقضي بإعادة دمج مقاتل حزب العمال الكردستاني. القانون وصف بالتاريخي من قبل أنقرة وللأكراد عليه جملة تحفظات. في رياضة الثامنة، قرعة كأس أمم أفريقيا 26 و2000 لكرة القدم داخل القاعة تضع المنتخب المغربي إلى جانب كل من الجزائر، ليبيا وزامبيا. أهلا بكم. أضحى مصير من عبروا بطريقة غير قانونية إلى مدينة سبتة المحتلة وظلوا فيها بعد عودة معظم الوافدين إليها موضوع خلاف سياسي حاد بين الحكومة المركزية في مدريد ورئيس الحكومة المحلية لسبتة خوان خيسوس فيفاس. المسؤول المحلي الإسباني قدر عدد المهاجرين غير النظاميين الموجودين حاليا في المدينة بما بين 8000 إلى 11000، مقترحا عزلهم في مركز احتجاز إلى حين ترحيلهم. بالمقابل تزداد إشكالية الأطفال المهاجرين القاصرين حدة في خضم هذه الأزمة وسط تعالي الأصوات المطالبة بحمايتهم من مختلف الانتهاكات. في المتابعة زهير التومي.
3: خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب وزير السياسة الإقليمية الإسباني، اقترح رئيس الحكومة المحلية لسبتة خوان خيسوس فيفاس المنتمي إلى حزب الشعب اليميني المعارض، اقترح تجهيز منشأة تكون بمثابة مركز عزل للمهاجرين غير النظاميين بحيث يمكن وضعهم فيها مع تقييد حريتهم في التنقل إلى حين معالجة ملفات ترحيلهم واستكمالها وفق تصوره. غير أن وزير السياسة الإقليمية الإسباني لم يعلق على هذا المقترح مكتفيا بالتأكيد على أهمية العمل على لم شمل القاصرين المهاجرين بسبتة بعائلاتهم من دون التطرق إلى احتمال ترحيلهم. في انتظار ذلك تتعدد من داخل سبتة قصص معاناة هؤلاء القاصرين، كما هو حال الطفل محمد الذي يبلغ بالكاد 14 عاما متحدثا لمفادتنا إلى سبتة.
4: كنت داخل حدي شفت العيد حاوم مرسينا نبسي معاهم وغشي وقفنا الطاكسي وقفت بالدراع طلعت أنا تسمو طلعوشي صبرت تطرق ريكون ريكو جيتنا هنا جيت بحارف الأخري مشيت على الدرم لا عادي ما دروش معاي نايا عايسينا كارتون خاصنا ندخلوا السنتروك صباح كامل حنا نايا دخلوا شوي حاجة حنا خليونا خليونا شي حاجة عاود كيقولنا حتى الغدا الصباح نباتونا يا حتى الغدا الصباح نشوف شنو يديروا معانا.
3: تدبير إشكالية القاصرين غير المرفقين يتصدر حاليا تفاعلات هذه الأزمة، خاصة في ضوء تقارير إعلامية وحقوقية إسبانية رصدت حالات اغتصاب بحق بعض القاصرين وسط تعالي الأصوات لحمايتهم وتمكينهم من حقوقهم.
2: سبتة المحتلة التي تصدرت عناوين الأنباء في الأيام الماضية لم تكن دائما ذلك الثغر المغربي المحتل قبلة المهاجرين غير النظاميين. في صفحات تاريخ المدينة علوم وأداب والفلسفة وأشياء أخرى. كانت قبل أن يحتل البرتغاليون في بداية القرن الخامس عشر محطة انطلاق المعرفة من الجنوب إلى الشمال، من المغرب إلى أرض الأندلس، ومن أرض الأندلس إلى باقي أصقاع القارة الأوروبية.

0: الجزائرية. في الروبورتاج الموالي لمحمد المد المفادي ميديا إلى مدينة سبتة المحتلة، نستعيد جانبا من تجليات العمق الحضاري العربي الإسلامي لسبتة مهدي القاضي عياد وشريف الإدريسي وأعلام آخرين.
1: اسمه الشريف الإدريسي، وسبتة هي المكان الذي منه استشرف العالم بعد قرون ثمانية. تجوب نور السبتية المسلمة ذات الأصول المغربية شوارع سبتة مستبصرة هويتها في مرآة تاريخه.
2: بالنسبة لي يعد الإدريسي أحد أهم الشخصيات التاريخية المولودة في سبتة، وتحديدا في المجال الجغرافي، وبغض النظر عن كونه ولد هنا فهو مهم جدا لأنه غرس فينا الاحترام والقيم التي تكمن في ثقافاتنا المتنوعة.
1: رجل معمم يرفع خريطة فوق رأسه عند سفح السور الشمالي إلى جانب باب سانتا ماريا بسبتة، وقليل منهم من يرفع رأسه ليقرأ خريطته. وفي سبتة أنشئت مؤسسة الشريف الإدريسي لتبقيه حيا بين أهلها. خليل محمد، أمين سر مؤسسة الشريف الإدريسي.
3: ما نحاول القيام به هنا مع أطفالنا الذين يتجاوز عددهم 500 تلميذ هو غرس إرث الإدريسي في نفوسهم، وإرث الإدريسي في جوهره هو التعددية الثقافية.
1: تعمل مؤسسة الشريف الإدريسي على شد وثاق أكثر من 500 طفل من أبناء سبتة بالقيم الحضارية لهذه الشخصية التاريخية.
3: هذا الرجل يمثل بالنسبة لأبناء سبتة عالمية المدينة، فهو لا يمثلنا فقط في جزء من الأندلس بل يمثلنا في العالم أجمع، وهو معروف بإبداع واحدة من أكثر خرائط العالم دقة.
1: مات الإدريسي نحو 1166 ولا نعرف أفي صقلية قبره أم هنا، لكنه لم يهبط على سبتة من فراغ، بل لأنها طرف حي في حاضنة مغربية علمية، وفيها ولد قبله القاضي عياض. لم تكن خريطته انقلابا على العالم بل أمانة لمكان. من سبتة، محمد مدن، ميديا.
0: في ملف الوحدة الترابية للمملكة، جددت كولومبيا أمس التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي كانت قد أقرت الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. من مختصرات الساحة المغاربية، في ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مساء الاثنين حالة الطوارئ القصوى في مدينة الزاوية شمال غربي البلاد عقب اشتعال النيران في خزان وقود سعته 4.5 مليون لتر. تعرض لاستهداف ضمن مقالة المؤسسة إنها اعتداءات متكررة على المجمع النفطي بالمدينة. بعد تحرك دبلوماسي وأمني أفرج عن 35 موريتانيا تم توقيفهم الأسبوع الماضي في مدينة كات المالية أثناء عودتهم برا من كوت ديفوار إلى موريتانيا بحسب ما أوردت تقارير صحفية محلية. وقالت المصادر إن 18 من هؤلاء أفرج عنهم الجمعة الماضية، فيما أطلق سراح 17 آخرين يوم أمس وتسلمهم القائم بالأعمال في السفارة الموريتانية في باماكو. إلى جديد الساحة الشرق أوسطية، التصعيد سيد الموقف في الضفة الغربية المحتلة. قوة الاحتلال الإسرائيلي شنت هناك الاثنين حملة اعتقالات طالت حوالي 30 فلسطينيا تزامنا مع تنفيذ عمليات اقتحام وهدم للمنازل. في غضون ذلك أعلن الاحتلال قرية طيبة وسط الضفة الغربية المحتلة منطقة عسكرية مغلقة بذريعة منع اعتداءات المستوطنين عليها. وفي قطاع غزة معاناة دائمة متعددة الصياغ والأوجه، منها واحدة تتعلق بأزمة النقل والمواصلات. بإكراه منها يلجأ الفلسطينيون بشكل كبير إلى الدراجات الهوائية كبديل لتدبير تنقلاتهم اليومية بعدما أدت القيود المفروضة على المعابر ومنع إدخال قطع الغيار والزيوت إلى شل جزء كبير من وسائل النقل. الإضاءة كاملة في روبرتاج مراسلنا في غزة سيف السويطية.
4: يعمل محمد النازح في مدينة غزة في إحدى محطات التوصيل السريع للطلبات على دراجة هوائية بدلا من دراجته النارية التي توقفت جراء غلاء الوقود وغياب قطع الغيار،
5: لأنه فيش سيارات بالمؤاخذة وفيش قطع غيار للسيارات أو للفزب، وحتى درجات الهوية بشكل عام قطعهم غالية جدا. التجينا لهذا الإشي بس عشان نوفر لقمة العيش لأهلنا ولأولادنا، يعني الحمد لله رب العالمين.
4: على الطريق التقينا زاهر وهو يبذل جهدا كبيرا في قيادة دراجته الهوائية تحت أشعة الشمس الحارقة، قاطعا مسافة كبيرة للحصول على ربطة من الخبز.
6: لصعوبة المواصلات لجئنا للبسكليت، هو ايدنا ورجلنا، رغم انه تكلفته كثيرة. البسكليت افضل حاليا، افضل من السيارة، لانه فيش محروقات، فيش بنزين، فيش سولار.
4: أزمة المواصلات في قطاع غزة وفرض إسرائيل قيودا على إدخال قطع الغيار والزيوت المعدنية للمركبات جعلتها متوقفة، وما تبقى منها يعمل مهدد بالتوقف كحال السائق محمد الذي يقول إن مركبته ستتوقف خلال الأيام المقبلة.
7: إحنا بنعاني من أزمة الزيوت وأزمة الكاوتشوك وقطع الغيار مش موجودة، فبهذه اللحظة إذا ما تمش دخول حنقف عن العمل نهائيا لأنه فيش شيء.
4: البحث عن بدائل للمواصلات في غزة بات خيارا اضطراريا بين عربات تجرها الدواب ودراجات هوائية، فيما يبقى حل الأزمة مرتبطا بقرار سياسي قد يطول. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: من مختصرات أنباء المنطقة، في سوريا أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب فجر اليوم رفع حظر تجوال في مدينة عين العرب كوباني بعد انتهاء العملية الأمنية وعودة الهدوء، مشيرة إلى إصابة 19 من أفراد قواتها واعتقال 7 أشخاص اتهمتهم بالتسبب في الأحداث التي شهدت المدينة. وكانت القيادة الأمنية قد فرضت حظر التجوال المؤقت مساء الاثنين فيما حضرت السلطات من الفتنة عقب هجوم مجموعة من الأشخاص على مقر حكومي في المدينة، توازيا مع عودة أكثر من 400 عائلة كردية إلى المنطقة. وقد أدان قائد قوات سوريا الديمقراطية الكردية مظلوم عبد الاعتداء في منشور له على منصة إكس. وفيما عبر مراقبون عن مخاوف من تأثير هذه الأحداث على مسار تسوية الملف الكردي في سوريا رغم تطمينات السلطات، قطعت القضية الكردية في تركيا خطوة تاريخية نحو الحلحلة. البرلمان التركي أقر أمس مشروع قانوني من شأنه أن يمنح عفوا مشروطا لمقاتل حزب العمال الكردستاني في أول خطوة تشريعية على طريق إنهاء عقود من العنف الدامي. وتأتي هذه الخطوة بعد نحو عامين من مد أنقرة بشكل يعتبر مفاجئا يد السلام لعبد الله أوجلان الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني الذي بدأ تمردا مسلحا في العام 84 1900. وينص النص المصادق عليه على عودة قسم من مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين تخلوا عن أسلحتهم إلى الحياة المدنية في تركيا، لكن من دون عفو شامل. حول الخطوة التشريعية التركية لحل حالة القضية الكردية، نتابع تعليق دانيال عبد الفتاح المحلل السياسي من أنقرة حاوره يوسف النعماني.
8: قرار البرلماني هذا يعتبر بالنسبة للحكومة التركية أهم مرحلة في الملف الأمني، لأن تركيا تحاول أن تنهي الملف الأمني من خلال تشريعه في البرلمان، وهذا أمر مهم جدا. لكن العملية الآن فيها تحييد لقضية عبد الله أوجلان وهي أساسية، وهو الذي دعا لإلقاء السلاح ولتغيير استراتيجية الحزب، وهو الذي وافق على مقترحات الحكومة في إنهاء الصراع المسلح. لكن أوجلان يبدو أنه مستثنى حاليا في هذا القرار، وهذا يضعف من قيمة القرار بالنسبة لحزب العمال الكردستاني. والقرار ليس عفوا شاملا وليس عفوا كاملا، بل فيه مراحل مؤقتة لإصدار قرارات عفو مدة 5 سنوات، وفي حال عدم تكرارها يكون هناك عفو نهائي. أما الجرائم الكبرى فهذه لن تكون مشمولة في القرار. يعني هناك بعض النواقض التي قد يكون لحزب العمال الكردستاني وللسياسة الكردية نوعا من التحفظ عليها. في المحصلة حزب العمال يحتاج إلى ما يمكنه من تقديم الأمر بأنه لصالح القضية الكردية، وأنه خطوة قانونية تشريعية برلمانية لإنهاء الملف الكردي ولحل القضية الكردية.
0: دانيال عبد الفتاح المحلل السياسي من أنقرة. في متفرقة النشر، أعلنت كولومبيا حالة الطوارئ عقب زلزال قوي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وسوى عشرات المباني بالأرض. الزلزال كان بقوة 7.4 درجات، وقد حدد مركزه بغرب البلاد. أعلنت السلطات الأسترالية الثلاثاء أنها ستطعم أنواع الطيور التي تعد شديدة التأثر بسلالة H5 المعدية من إنفلونزا الطيور. جاء ذلك بعدما أفادت حكومة البلاد الأسبوع الماضي برصد أول حادث نفوق جماعي للطيور البرية في البلاد. وأشارت السلطات إلى أن عدد الطيور التي تأكدت إصابتها بالفيروس بات يتجاوز 230 فيما لم تسجل أي إصابات بين الدواجن أو في قطاع الإنتاج الزراعي. إلى التقرير الرياضي من هذه النشرة، قرعة كأس أمم إفريقيا 2026 لكرة القدم داخل القاعة التي تنظم بالمغرب وضعت المنتخب

0: والتصوير من أجل التصوير، لقطات طويلة، صور نمطية لا تعد ولا تحصى، وأحياناً أفلام قصيرة برأس مال زمني من 30 دقيقة. أيها السادة، سلفاً كان من العسير حقاً أن تطلع ببساطة على أمثلة ناجحة تنير طريق المقبل على تصوير الفيلم القصير. طرق المشاهدة كانت معقدة جداً في السابق، الآن على شبكة الإنترنت الأفلام القصيرة التي يوقعها الكبار متوفرة بدون مقابل، فقط قليل من تركيز، فقط قليل من اهتمام، وفقط قليل من استفادة. هذا التفصيل يعيدني سنوات للوراء، نقاش بخصوص الفيلم القصير الناجح سبق وجمعني بالأخوين الفلسطينيين طرزان وعرب ناصر، اللذين أبدعا مؤخرا في الفيلم الطويل بشريط كان يا مكان في غزة، وانس أبون أ تايم إن غازا. التقيتهما قبل سنوات في دبي وتحدثنا عن الفيلم القصير وسبل توفر إمكانية للشباب العرب ليشاهدوا أفلاما قصيرة يستفيدون منها. مناسبة هذا اللقاء كانت تقديم شريطهما القصير كاندم ليد الذي اختير وتنافس في المسابقة الرسمية للفيلم القصير. كاندم ليد أعده المخرجان وهما من أبناء غزة. عنوان الشريط أصلا كان مأخوذا من الاسم الذي أطلقته إسرائيل على حربها على القطاع في غزة، كاست ليد أو الرصاص المسبوب. أرادا بطريقتهما حينئذ أن يصورا علاقة حب في عالم تسوده القسوة وأيضا الانقسام. لم يختصر شريطا طويلا أبدا، رسائل كثيرة في الفيلم القصير، احترام لذكاء المشاهد، لم يلجأ للحكي العبيط، أن تعرف القصة وأن تتوقع النهاية منذ البداية. مخرجان فلسطينيان لم يسرعا الخطى لإنجاز الفيلم للحصول على بطاقة المخرج بعد تصوير 3 أفلام في 3 أيام كما يفعل كثيرون في البلدان المغربية. أن تصور شريطا قصيرا يعني أن تخصص وقتا طويلا للتفكير في كيفية تمرير موضوعك في مشاهد قصيرة. تفاجأت بمستوى شريطهما في تلك الحقبة وفتحت معهما نقاشا يخص كيفية اشتغالهما على الفيلم القصير، الفيلم القصير الحقيقي. الهدف من المقارنة هنا ليس هو الإحراج أبدا، لن يتلي في إحراج أي كان، الهدف هو أن ننأى قليلا عن فيه هذا الصنف. لا داعي أصلا لأشرطة قصيرة تقترب من الطويلة. العظيم لارس فون تريير قدوتي في السينما قدم في إطار مشروع شاكان سون سينما في العام 2007 فيلم أوكيبيشنز من 3 دقائق فقط، 3 دقائق ليتطرق لموضوع مهم، الإزعاج الذي يلقاه المشاهد في القاعات من جيرانه. 3 دقائق تشرح كل شيء أيها السادة، بدون إطالة وبدون ملل تفاجأ بالصواب. هذا الفيلم وغيره من التمارين الموفقة في الفيلم القصير متوفرة على شبكة الإنترنت كما قلت سلفا. أتمنى من كل المخرجين المقبلين على تصوير شريط قصير أن يشاهدوا مثل هذه الأعمال المتوفرة مجانا، شاهدوها بدون ارتياب، ستتعلمون الكثير، شاهدوها لأن الأمر قد يعفي عيوننا من تفاهات كثيرة تمرر باسم الفيلم القصير، باسم السينما. لا أنتقص من قدر أي كان، لكن من العيب أن نوفر الإمكانات للسينما وتأتينا أفلام قصيرة بهذا الضعف وهذا الوهن. أنا هنا لأنصح، لأحفز ولأسهم قدر المستطاع في الدفع بالمستوى نحو الأفضل. الأفلام القصيرة التي ننتج أيها السادة أغلبها ضعيف، أغلبها يصور لكي يحصل صاحبها على بطاقة مخرج. من هذه النقطة يبدأ مسار مخرج ضعيف يتهافت على الدعم فيما بعد. وأنا هنا لا أعمم، ولكم واسع النظر والسلام. إلى الملتقى.
1: Premier café, votre rendez-vous détente de l'été. On parle bien-être, psychologie, petite clé pour se sentir mieux, sans pression. Une conversation légère, utile, humaine et surtout une playlist feel good. Premier café avec Kalima du lundi au vendredi à partir de 9h sur Medi1.
2: Matin Info, Alicia Mihami.
3: 8h passées de 59 minutes, plus que quelques secondes dans ce matin info. Merci à vous d'avoir passé votre mardi matin en notre compagnie. C'est l'heure pour moi de vous laisser avec Mohamed Ibn Abou pour une nouvelle synthèse d'actualité. Bonjour Mohamed.
4: Bonjour Alicia, sabah al khair mustama'ina al kiram. أهلا بكم. البداية بأخبار المملكة المغربية، حيث جددت كولومبيا

0: التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية أوضحت في بلاغ جديد أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية المزعومة التي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار أيضا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمغرب. أضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم لهذا الكيان الوهمي. نبقى في كولومبيا، وبها أعلنت البلاد حالة الطوارئ عقب زلزال قوي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 111 شخصا وسوى عشرات المباني بالأرض، ما أدى إلى احتجاز ضحايا كثر تحت الأنقاض. وضرب زلزال بقوة 7.4 درجات غرب كولومبيا أمس، ما أدى إلى إطلاق عملية بحث عن ناجين في العديد من المدن. الرئيس الذي نصب أخيرا قال إن الحكومة الوطنية تواصل تسخير كل إمكانياتها لحماية الأرواح ومساعدة المجتمعات المتضررة وتوصيل المساعدات إلى كل منطقة تحتاج إليها. في أخبار منطقتنا المغربية وتحديدا في ليبيا، قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن منشآت نفطية بمدينة الزاوية على الساحل الغربي لليبيا تعرضت فجر اليوم لاستهداف جديد بمسيرات لم يخلف أضرارا بشرية أو مادية. وجاء في إيجاز صحفي نشرته المؤسسة على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن مصنعا لخلط وتعبئة الزيوت التابع لشركة الزاوية لتكرير النفط تعرض منذ قليل إلى استهداف. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، أسفرت هجمات روسية على أوكرانيا عن مقتل 9 أشخاص على الأقل بينهم 6 في ضربات على منطقة زاباروجيا في جنوب شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية صباح اليوم. رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أكد عبر تيليجرام حصيلة القتلى وإصابة 19 آخرين، معدلا بذلك الحصيلة السابقة للقتلى التي كانت 5. أوضح أن الجيش الروسي شن هجوما كبيرا بالصواريخ والقنابل الموجهة، ما أدى إلى تضرر مباني سكنية ومنشآت غير مخصصة للسكن. نختم الموجز بالخبر الرياضي، إذ أوقعت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026، والتي جرت أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم في سلة، المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وتضم المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 والحادي والعشرين من أكتوبر منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق، تنزانيا. ويدخل المنتخب المغربي البطولة باعتباره حامل لقب النسخة الثلاث الأخيرة بعدما توج بكأس أمم أفريقيا أعوام 2016 2020 2024، ويسعى الآن للظفر بلقبه الرابع تواليا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج، وإلى اللقاء.
1: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: مغاربة العالم، هذا مش صيف عادي، هذا راه صيف همزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشتريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقه. دايزها الكلام مع الصيف الهمزه ديال بنك اوف افريكا ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوينت.
3: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل. Tu as entendu parler des airbags Takata?
4: Non, ça se vend?
3: Justement, non. Ces airbags sont défectueux et équipent les véhicules de marque Opel, Citroën, DS et Jeep.
4: Comment ça?
3: Certains modèles sont équipés de ces airbags qui représentent un risque réel pour la vie des conducteurs. Si ton véhicule est concerné, l'airbag sera remplacé immédiatement et gratuitement dans tous les réseaux des réparateurs agréés de ces

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: نتغداو جميع
2: ومن بعد نديو الدراري يلعبوا.
1: خاصنا نشريو شنو ناقصنا للضياف.
0: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي وكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديروا بلاصه للصيف، ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.
3: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكه ديالك في الليل، ولا عندك مشكل ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى للصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قراب ليكم، مركز خدمه الزبناء لبنك افريقيا متوفر 24 ساعه على 24 طيلة أيام الأسبوع. تصلوا بنا على الرقم 080-108-100 من المغرب أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
4: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.

0: وين نشكل الفوفي ديالي كيف ما بغيت عادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر
1: وكومبوزي مع فورفي وين عادي جدا
2: إنوي سير بعيد
3: هذا الصيف على ميديا صحتكم تهمنا نصائح طبية مبسطة وموثوقة معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا
4: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10
5: محمد بن عبو في تقديم الموجز أهلا بكم والبداية من الشرق الأوسط حيث حكم القضاء السوري اليوم غيابيا بالإعدام على الرئيس المخلوع بشار الأسد متهما إياه بارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إثر اندلاع النزاع الذي شهدته البلاد منذ العام 2011 ويعد هذا الحكم بحق الأسد الذي فر مع عائلته والمقربين منه إلى موسكو إثر

0: إطاحة حكمه في دجنبر 2024، الأول الذي تصدره السلطات الانتقالية بعدما شرعت هذا العام بمحاكمة مسؤولين من حقبة الحكم السابق غيابيا وحضوريا. الوجهة الآن كولومبيا، وبها أعلنت الحكومة حالة الطوارئ عقب زلزال قوي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 111 شخصا وسوى عشرات المباني بالأرض، ما أدى إلى احتجاز ضحايا كثر تحت الأنقاض. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات غرب كولومبيا أمس، ما أدى إلى إطلاق عملية بحث عن ناجين في العديد من المدن. الرئيس الذي نصب أخيرا قال إن الحكومة الوطنية تواصل تسخير كل إمكانياتها لحماية الأرواح ومساعدة المجتمعات المتضررة وتوصيل المساعدات إلى كل منطقة تحتاج إليها. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، أسفرت هجمات روسية على أوكرانيا عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، بينهم 6 في ضربات على منطقة زاباروجيا في جنوب شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية صباح اليوم. رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية كذا عبر تليجرام حصيلت القتلى وإصابة 19 آخرين، معدلا بذلك الحصيلة السابقة للقتلى التي كانت 5. وأوضح أن الجيش الروسي شن هجوما كبيرا بالصواريخ والقنابل الموجهة، ما أدى إلى تضرر مباني سكنية ومنشآت غير مخصصة للسكن. في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في ليبيا، قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن منشآت نفطية بمدينة الزاوية على الساحل الغربي للبلاد تعرضت فجر اليوم لاستهداف جديد بمسيرة لم يخلف أضرارا بشرية أو مادية. جاء في إيجاز صحفي نشرته المؤسسة على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن مصنعا لخلط وتعبئة الزيوت التابع لشركة الزاوية لتكرير النفط تعرض منذ قليل إلى استهداف بمسيرة أخرى سقطت بالقرب من خزان الزيوت الأساسي وشبكة الأنابيب التي تستعمل في تصنيع الزيوت لصالح السوق المحلي. وذكرت المؤسسة بأن الأمر يتعلق بثالث اعتداء من نوعه على التوالي خلال يومين، وهو ما ينذر بخطر يتربص بالأصول النفطية بالمنطقة ويستدعي تدخل جهات الاختصاص بمختلف مسمياتها وبشكل عاجل ودقيق حسب المؤسسة. نختم الموجز بأخبار الرياضة، إذ أوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026، والتي جرت أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا، أوقعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وتضم المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق، تنزانيا. ويدخل المنتخب المغربي البطولة باعتباره حامل لقب النسخ 3 الأخيرة بعدما توج بكأس أمم أفريقيا أعوام 2016، 2020، 2024، ويسعى الآن للظفر بلقبه الرابع تواليا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات، وتلتقون مع سعيدة في برنامج صباحيات صيفية. متابعة طيبة، إلى اللقاء.
1: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
2: مرحبا بكم في عالم السرعة مع 5G اتصالات المغرب.
3: عيش حياتك بسرعة 5G مع المنزل 5G ديال اتصالات المغرب. عيش مستقبلك وسط دارك واستفد من انترنت فائق السرعة إلى غاية 100 ميجا. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
4: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.

0: مستمعينا أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم الصيفي بامتياز، صباحية صيفية أينما كنتم. نتمنى لكم أوقات طيبة ومفيدة.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: إذن موعدنا اليوم مستمعينا مع أجواء صيفية خفيفة ومختارات غنائية ترافقكم في بداية الصباح. سنقدم لكم مجموعة من المعلومات والرسائل الصيفية التي تهم الصحة وصحة أفراد الأسرة بشكل عام. نشارككم النصائح البسيطة التي تساعد على الاستمتاع بالصيف بأمان وراحة. أما موضوع حوارنا اليوم فيهم الأمهات بشكل خاص. سنتحدث عن أطفالنا والتسنين في فصل الصيف، كيف نخفف عن الطفل هذه المرحلة، وما هي الأعراض الطبيعية التي ترافق التسنين، ومتى ينبغي أن تنتبه الأم وتستشير الطبيب. للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها ستكون معنا دكتورة مريم جبر، طبيبة أطفال وحديثي الولادة، والتي ستلتحق بنا من الأردن، والتي ستقدم أكيد للأمهات معلومات ونصائح مهمة تساعدهن على التعامل مع مرحلة التسنين خلال أيام الصيف. فأخليكم معنا موسيقى، معلومات ورسائل صيفية ونصائح طبية تهم كل الأمهات. أوقات طيبة ومفيدة، وأكيد كالعادة نبدأ معكم بأول اختيار غنائي بصوت المغربي عبد العلي أنور ومقطع من اسمعوا لي.

جديد ورحب بكم مستمعينا معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم صباحيات الصيفية. فنحن مع طيلة هذا الصيف على ميديا مع فقرة متنوعة، مواضيع نأمل بأن تكون دائما مفيدة لنا ولكم. ونبدأ كالعادة بفقرتنا، فقرة مخصصة دائما لمعلومات ورسائل صحية صيفية، فأهلا بالجميع. نبدأ رسالتنا اليوم طبعاً للراجلين والسائقين. السلامة هي مسؤولية الجميع في فصل الصيف، تزداد أكيد مستمعينا حركة التنقل والسفر وتزدحم الطرقات بالسيارات والراجلين، لذلك تبقى السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة بين الجميع. إذن رسالتنا الآن إلى الراجلين، فعند عبور الطريق لا تتسرعوا واستعملوا ممرات الراجلين متى كانت متوفرة، وانظروا جيدا في الاتجاهين قبل العبور، تجنبوا استعمال الهاتف أو وضع السماعات أثناء عبور الطريق خصوصا في الأماكن المزدحمة، واحرصوا على مراقبة الأطفال ومرافقتهم وعدم تركهم يعبرون بمفردهم. في الليل أو عند ضعف الرؤية من الأفضل ارتداء ملابس أو تجهيزات ذات ألوان واضحة أو عاكسة للضوء. ورسالتنا إلى السائقين، خففوا السرعة خصوصا داخل المدن وبالقرب من المدارس والشواطئ والمناطق التي تعرف حركة كبيرة للراجلين، لا تستعملوا الهاتف أثناء السياقة ولا تقودوا تحت تأثير التعب أو النعاس، واحترموا إشارات المرور ومسافة الأمان. تذكروا أن بضع دقائق من التأخر أفضل بكثير من حادث قد يغير حياة إنسان. رسالتنا الصيفية اليوم، في الطريق لا يوجد مستمعين رابح وخاسر، هناك فقط أشخاص يريدون الوصول سالمين إلى وجهتهم، لكن لنكن أكيد جميعنا أكثر انتباها، لأن سلامة الطريق تبدأ بسلوك كل واحد منا، وكما ذكرنا سابقا السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة بين الجميع.

معنا دائما في برنامجكم صباحية صيفية، وفقرتنا دائما مخصصة للمعلومات والرسائل الصيفية، وهي مخصصة الآن للمثلجات وكيف نختار الأفضل لصحتنا. مثلجات مستمعينا من أكثر الأطعمة إقبالا في فصل الصيف، لكن اختيارها بطريقة صحيحة مهم جدا خاصة للأطفال. نختار المثلجات من مصدر موثوق مع التأكد من سلامة التغليف وعدم وجود تلف أو ذوبان وإعادة تجميد. نقرأ المكونات والقيمة الغذائية.

الغذائية ونفضل الأنواع الأقل في السكر والدهون المشبعة. المثلجات التي تحتوي على الفواكه أو الحليب يمكن أن تكون خياراً أفضل، لكن تبقى حلوة وليست بديلاً عن الفاكهة الطرية أو وجبة متوازنة. ننتبه إلى الكمية خصوصاً للأطفال ومرضى السكري ومن يتبعون نظاماً غذائياً خاصاً. إذا كانت المثلجات ذائبة بشكل واضح أو تبدو محفوظة في ظروف غير مناسبة، الأفضل عدم تناولها. ولا ننسى أن الماء يبقى المشروب الأساسي للترطيب في فصل الصيف. رسالتنا اليوم: استمتعوا بالمثلجات ولكن باعتدال، واختاروا الجودة قبل الكمية.

مستمعينا سنواصل وبقية هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30 وموضوعنا اليوم أطفالنا والتسنين في فصل الصيف، نصائح مهمة للأمهات تقدمها لنا الدكتورة مريم جبر طبيبة أطفال الرضع وحديثي الولادة.

0: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في هذا الجزء الثاني من صباحيات صيفية. وكما ذكرنا سابقا موضوع حوارنا اليوم أطفالنا والتسنين في فصل الصيف، نصائح للأمهات. فأكيد كما نعلم جميعا التسنين ومرحلة طبيعية يمر بها كل طفل، لكنها قد تكون فترة متعبة للطفل وللأم، خصوصا خلال فصل الصيف حيث يمكن أن تتداخل بعض أعراض التسنين.

مع أعراض أخرى مرتبطة بالحرارة أو الجفاف. للحديث عن هذه المرحلة وكيف يمكن للأمهات التعامل معها بطريقة صحيحة، نستضيف معنا الدكتورة مريم جبر، طبيبة أطفال وحديثي الولادة والرضع، والتي ستلتحق بنا بعد قليل من الأردن. نأمل بأن تكونوا معنا في الاستماع، سنعود معكم بعد قليل.

0: ميدي 1 صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، وكما ذكرنا سابقا اليوم سنتوقف عند مرحلة مهمة جدا في حياة الطفل وهي مرحلة التسنين، مرحلة قد تكون مرهقة للطفل وللوالدين معا، خصوصا عندما تتزامن مع حرارة الصيف، فقد يصبح الطفل أكثر انزعاجا، كثير البكاء، يضع يديه والأشياء في فمه، وقد تلاحظ الأم زيادة في إفراز اللعاب أو تغير يقع كذلك في الشهية والنوم. لكن هل كل هذه الأعراض طبيعية؟ وهل التسنين يسبب الحمى والإسهال؟ وهل يمكن أن تزيد حرارة الصيف من معاناة الطفل؟ وما الطريقة الآمنة للتخفيف من هذه الآلام؟ وكذلك معلومات أخرى سنتعرف عليها اليوم رفقة ضيفتنا الدكتورة مريم جبر، طبيبة أطفال الرضع وحديثي الولادة، والتي تلتحق بنا من الأردن. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك معنا في صباحية صيفية.

0: أنا وأكيد المغرب فوف قلب الكثير عبر العالم, والمغاربة الحمد لله حاضرين بقوة في جميع بلدان العالم. فأهلا وسهلا بك مرة أخرى, وموضوعنا هو موضوع مهم جدا كيهم كثير من الأمهات والأباء, وهو التسنين عند الطفل. فلنبدأ من البداية دكتورة, متى يبدأ التسنين عادة عند الطفل, وهل هناك عمر محدد لظهور أول سن كما نسمع؟
1: التسنين غالبا اول سن يبدا يعني بحلول عمر الست اشهر, بس في هناك تفاوت كبير بين الاطفال. ممكن يبدا ابكر بعمر الاربع اشهر, وممكن يتاخر لحد عمر السنه.
0: نعم. اذا بالنسبه الان للامهات, خصوصا الامهات الجدد, كيفاش تعرف الام ان طفلها يسنن او يمكن عنده مرحله تسنين؟
1: يعني غالبا عوارض التسنين تبدا مبكرا عن موعد التسنين, يعني ممكن عوارض التسنين تسبق التسنين باشهر. ممكن الام انها تعرف انه طفلها بيسنن من خلال زياده في اللعاب, الرغبه بالعض اللي لسه قد تكون حساسه, ممكن تكون منتفخه وحمراء, والطفل حيكون مزعوج, وفي هناك حتى كمان تغير في نومه. قد تلاحظ الام ان الطفل بيصحى كثير ليلا بس بهدف البكاء أو بهدف الرضاعة.
0: طبعا واحد نقطة مهمة دكتورة, وهي مهمة جدا, لأن كثير من الآباء والأمهات يقولوا طفلي يسنن ولذلك ارتفعت الحرارة دياله, فهل فعلا التسنين يسبب الحمى؟ يعني واش هناك علاقة بين التسنين وارتفاع درجة الحرارة عند الرضيع مثلا؟
1: ضروري نفهم أن التسنين هو مرحلة نعتبر فيها هي من مرحلة المناعية, يعني الجسم ممكن مناعته تقل, فكتير بنشوف أطفال بيسننوا وبيمرضوا بنفس ذات الوقت. ولكن التسنين إذا ممكن يرفع حرارة الطفل فقد يرفعها بشكل بسيط جدا, يعني لا تتجاوز الحرارة 38.1 أو 0.2 فقط. لكن وجود حرارة حقيقية أعلى من 38.3 أو وجود إسهال شديد, استفراغ, خمول, ضروري إنه نبحث على سبب ثاني للحرارة وهو المرض غير التسنين. فمش كل حرارة أو إسهال نحكي عنها تسنين, ضروري نستثني أمراض قبل ما نحكي إنه الموضوع فقط تسنين. هذا مهم جدا.
0: طبعا مهم جدا, لأن كما ذكرتي يعني ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير ليس طبيعي بأن يكون في هذه المرحلة التسنين, فإذا كانت الحرارة مرتفعة أكثر يجب استشارة الطبيب والبحث عن سبب آخر. فالآن بالنسبة لموضوع ديال الإسهال, يعني هناك اعتقاد شائع بأن التسنين يسبب الإسهال, فلا ده صحيح؟
1: هو لا يسبب الإسهال, يعني إسهال بكميات كبيرة بعدد مرات متكررة مصاحب لحرارة لا, ولكن لأنه أغلب يعني زي ما ذكرنا سابقا التسنين هو حالة مناعية, فطبيعي أنه الطفل شوي تنزل مناعته بيصير يلقط أمراض منتشرة بهذاك الفصل. فلأنه إحنا كثير بنشوف تسنين صيفا ما بنعرف السبب, فمتوقع أنه الطفل وهو بنفس فترة التسنين يصير عنده مثلا عدوى فيروسية تسبب له الإسهال. أما أنه نربط التسنين بالإسهال الشديد الكثير لا, لا علاقة بينهم.
0: طيب الآن ونحن في فصل الصيف, ارتفاع درجة الحرارة قد تجعل الطفل أكثر انزعاجا, فهل يمكن أن تكون مرحلة التسنين أكثر صعوبة في فصل الصيف, لأن ربما بعض الأمهات تعاني أكثر في فصل الصيف من هذه المرحلة؟
1: نعم, قد يكون هناك انزعاج أكثر, لأنه اتفقنا أنه ممكن التسنين يعمل حرارة والحرارة تصل إلى 38, فمع درجات الحرارة العالية بالذات في المغرب نعم, فقد تسبب له انزعاج أكثر. شو ممكن نعمل لنخفف من هذا الانزعاج؟ نبحث عن الشغلات الباردة. الشغلات الباردة, الأشياء الباردة تساعد جداً, مثل مثلا عضاضة باردة من الثلاجة, ضروري انها تكون بالثلاجة مش بالفريزر, تدليك اللثة بأصبع نظيف اذا كان في هناك وجع وانزعاج حقيقي, واستيقاظ متكرر ليلا في النوم نلجأ لاستخدام مسكنات الآلام مثل الباراسيتامول أو التروفن بجرعات

0: مناسبة لعمر ووزن الطفل يوصفها ضروري طبيب الأطفال.
1: طبعا إذا ربما هذه أشياء يمكن أن تخفف من ألم التسنين، فكما ذكرت يمكن أن نستعمل بعض الوسائل للتلطيف، منها مثلا العضادة اللي كيلتجأوا لها كثير من الأمهات، والحاجات اللي كتكون باردة أكثر. فالآن بالنسبة للأشياء اللي يجب أن نتجنبها وتتجنبها كل أم وأب هذه المرحلة، يعني واش هناك أشياء لا ينبغي أن يفعلها الأهل للتخفيف من ألم التسنين دكتورة؟
0: نعم، إذا بلشنا بموضوع العضادات يجب أن نتجنب العضادات التي تحتوي على سائل في داخلها، لأن هذا السائل صحيح ممكن يبرد، ولكن المواد التي تستخدم فيه إذا صار في أي تسرب قد تكون ضارة. دائما ننصح الأهل إذا استخدمنا عضادات نستخدم عضادات تكون كلها سيليكون، أو بشكل بسيط جدا نجيب بشكير نحطه بماء بارد ونحطه في الثلاجة وبعدين نعطيه للطفل يعضه، هيحبه أكثر. نقدر نستخدم عضادات طبيعية مثل ثمرة المانجا، لأن الثمرة تبعتها كبيرة وبيكون عليها بواقي مانجا كمان إذا حطيناها في الثلاجة جيدة. الموز يعتبر من الشغلات اللي نقدر نفرك فيها لسة الطفل، أي شيء بارد وطعمه حلو بخفف من الوجع. في عنا العمود تبع حبة الأناناس برضو بنحط في الثلاجة وبنعطيه للطفل يعضده. هاي نسميها العضادات الطبيعية
1: اللي
0: ما حنخاف منها، ما فيها مواد بلاستيكية، ما فيها مواد ضارة. ضروري نتجنب جل التسنين، كثير في أهالي بيرجعوا للجل للتسنين. جل التسنين قد يحتوي على مواد مخدرة مثل البنزوكاين والليدوكاين، وهذه مواد قد تؤدي إلى تخدر منطقة البلع عند الطفل وقد تؤثر على التنفس، فضروري أنه نتجنبها تحت عمر السنتين.
1: نعم.
0: في بعض الأهالي بيرجعوا أنهم يستخدموا العقد تبع العنبر. لا دراسات، يعني كثير نشوف عقد العنبر،
1: صح.
0: ضروري أن نشدد أنه هناك لا دراسات علمية تفيد أنه عقد العنبر قد يفيد، بغض النظر عن التجارب الشخصية للأهل. وبدنا نضلنا حاطين في بالنا أنه عقد العنبر فيه حبيبات بعيد الشر ممكن الطفل يختنق فيها، لأنه فيها خطر اختناق. الرجاء تجنبها، تجنبها عن العنق، تجنبها عن اليد، أو في إمهات بيحطوها بإجر الطفل، ضروري أنه نتجنبها.
1: واضح دكتورة، وتطرقتي لجل التسنين، فالأدوية أو اللجوء إلى بعض الأدوية المسكنة هل تنفع، ومتى يجب استشارة الطبيب دكتورة؟
0: الأدوية المسكنة هي أدوية آمنة. يعني كتير في عنا نظرة للأهل بيعتبروا مسكنات الألام هي فقط تستخدم خوافض حرارة مثل الباراسيتامول والبروفين، ولكن ضروري نفهم أنه هي ليست فقط خافض حرارة. إحنا كيف الكبار نستخدم الباراسيتامول والبروفين كمسكن للآلام، نقدر نستخدمه. الفكرة باستشارة طبيب الأطفال، لأنه هو سوف يصف الجرعة المناسبة للطفل حسب وزنه وعمره.
1: نتوقف اللحظة دكتورة مع المشكل اللي كيزعج كثير من الأمهات والأباء في هذه المرحلة أكثر، وهي التغذية. فماذا عن التغذية والسوائل خلال هذه المرحلة خصوصا في أيام الصيف الحارة دكتورة؟
0: طبيعي جدا فترة التسنين يقل إقبال الطفل على الأكل. وبالعادة الأطفال بس يمرضوا أو يسننوا، غير أنه زي ما قبل شوي حكينا أنه بصير في تأثير على النوم، هناك كمان تأثير على التغذية. فيجب أن تتقبل الأم أنه خلال فترة التسنين طفلها لن يتقبل الأكل الصلب، ما رح يقدر يأكل. في هاي الفترة وبالذات في الفترات بفترة الصيف في الجو الحار، منشدد على ضرورة الرضاعة، سواء الرضاعة الطبيعية. وسبحان الله الرضاعة الطبيعية تحمل في داخلها يعني الطفل برضع طبيعي من أمه خلال فترة التسنين، هي نفسها وسيلة تهدئة وتسكين آلام للطفل. الهالة البنية عند ثدي الأم تفرز مواد كيميائية مخدرة بتخفف من الوجع، لهيك منشوف الأطفال اللي بيرضعوا طبيعي بيميلوا أكثر إنهم يرضعوا. جزء هذا كويس لأنه بيساعد إنه يعطيهم سوائل، وبيساعد على تهدئة الأطفال وتسكين.

0: من الآلام. كل طفل حسب عمره، يعني احنا اتفقنا انه التسنين بيبدأ مبدئيا يعني اغلب الاطفال بتسنن بين عمر 6 أشهر 12 شهر. هناك سوائل يجب اعطائها، هي عبارة عن حليب وماء تحت عمر السنة. وبين عمر 6 أشهر ل 12 شهر برضو منحدد كمية الماء. احنا نلتزم بالرضاعة الطبيعية او الرضاعة الصناعية وكمية الماء المناسبة لعمر الطفل. ما ننصح ابدا بالعصائر.
1: واضح دكتورة. فأخيرا ما هي أهم نصيحة اللي ممكن توجهها للأمهات حتى تمر هذه المرحلة دي المرحلة التسنين بأقل قدر ممكن من التعب والانزعاج؟ لأنه فعلا كثير من الأمهات يعانين من هذه المرحلة بشدة.
0: يجب أن أتذكر أن التسنين هو مرحلة طبيعية، مش لازم نخاف منها، لأن الأمهات إذا خافوا بيتوتروا، كل أمهات. بنفس الوقت ضروري ما ننسب كل أعراض منشوفها على الطفل للتسنين. نتذكر دائما أن السن هو بداية لمسؤولية جديدة، يعني ضروري من بداية ظهور أول سن نهتم بصحة الفم والأسنان، ونعلم الطفل من البداية العناية بأسنانه، لأنه هو جزء طبيعي رح يكمل معاه كل حياته.
1: إذن كنت منه من كل قلبنا بأن تصل هذه النصائح وهذه المعلومات لكل المستمعين ديالنا، مع الشكر الجزيل لك يا دكتورة مريم جبر طبيبة أطفال الرضع وحديثي الولادة، كنت معنا من الأردن عبر الهاتف. ألف ألف شكر دكتورة، إلى فرصة أخرى إن شاء الله. تحياتي، ونتمنى بأن تكون هناك لقاءات أخرى ولن تكون هذه أول وآخر مرة. أهلا بك وشكرا جزيلا على وجودك معنا على ميديا. ألف شكر.
0: شكرا شكرا سعيدة، وشكرا للمستمعين.
1: شكرا جزيلا. إذن مستمعينا بهذا ينتهي لقاءنا اليوم أكيد مع فقرتنا، لازلنا معكم بمختارتنا الغنائية، ونستمتع اللحظة بصوت الفنانة راغبة علامة.

أجمل تحية لكم مستمعينا وشكرا لمتابعتكم لنا ولفقرات صباحية صيفية. موعدنا غدا بإذن الله في نفس الموعد. دمتم سالمين ونتمنى لكم صيف ممتع وسعيد. إلى اللقاء. تملي معك عمرو دياب.

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: محكمة الجنايات بدمشق تقضي بإعدام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر وعدد من أركان نظامه بعد إدانتهم بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت منذ اندلاع الثورة في 2011. احتجاجات شعبية كبيرة تشهدها سبت المحتل على أزمة الهجرة الضاغطة وانتشار عشرات المهاجرين القاصرين في شوارع المدينة، شعارات تطالب حكومة بيدرو سانشيز في مدريد بالتدخل العاجل لمعالجة الوضع. في ليبيا منشآت الطاقة بمدينة الزاوية تتعرض لهجمات جديدة دمرت خزانا ضخما للبنزين ودفعت مؤسسة النفط إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى. زلزال كولومبيا القوي يخلف ضحايا ومفقودين بالمئات، تعمل فرق الإنقاذ على إزالة الأنقاض لإخراجهم، أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد خلال العقد الأخير. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يتعرف على منافسيه في كأس أمم إفريقيا 2026، أسود الأطلس سيخوضون الدور الأول ضمن المجموعة.

0: المجموعات الأولى إلى جانب الجزائر وليبيا وزامبيا. ترقبوا تفاصيل هذه العناوين في نشرتي المنتصف الإخباري بعد الفاصل. تتقون فرحان عياش في برنامج بين الأمس واليوم.
1: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: ممتنين دائما لمن هو في وفي لمحطتنا ووفي أيضا لشبكتنا الجديدة الصيفية وبرنامج طبيعة الحال يرم بالأساس العودة إلى أماكن بعينها، إلى حكايات في تراثنا المغربي، إلى تجديد الصلة بهذا الماضي، إلى ذكريات طفولة في مناطق متعددة من بلادنا، كيف كانت، كيف عاشت حقبة ازدهارها وكيف تعيش اليوم، ونستشرف حتى مستقبلها.
1: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
0: الحدائق التاريخية بالمملكة المغربية هي أحد أهم مكونات المجال المعماري ووجه مشرق من الحضارة المغربية، لها قيمة تاريخية وحضارية مؤكد. الحدائق والبساتين تعكس قيمة جمالية بما تحتويه من أزهار وأشجار وورود، وترسم صورة لتكامل الإبداع الإنساني والذوق الفني. الحدائق التاريخية أيضا يقول كتاب التاريخ هي ذاكرة للمدينة وعبق من التاريخ، وتقول الكتب والمصادر أن كل الحضارات المتعاقبة على هذه المملكة اهتمت بإنشاء الحدائق، بعضها اندثر بسبب للأسف الشديد عوامل الطبيعة، والآخر تم ترميمه وتم الاحتفاظ به إلى اليوم. من المآثر الحقيقة الجميلة جدا التي لا يمكن ذكر المملكة إلا بذكرها هي الحديقة التي سنزورها اليوم. عندما تذكر فاس مؤكد أنكم ستقولون جنان سبيل. هذا المكان، هذه الحديقة الأثرية التاريخية والموروث النباتي الفريد من نوعه، هو ذاكرة حية لكل أهل فاس ومن سكن فاس. فماذا نعرف عن حديقة جنان سبيل غير من زارها بطبيعة الحال وتجول بين أروقتها وبين حتى دروبها الجميلة؟ حكاية سيحكيها لنا ضيفي الكريم الأستاذ الباحث في التاريخ وأيضا فنان وسيناريست الأستاذ حميد تشيش. أهلا ومرحبا بك أستاذ حميد.
2: أهلا أستاذ، شكرا للاستضافة ومرحبا.
0: يا أهلا بك. لماذا عندما يذكر فاس يذكر جنان سبيل؟
2: إذن يعني إقران فاس بحديقة جنان سبيل ليس وليد مرحلة تاريخية معينة، وإنما بالنسبة لفاس باعتبارها عاصمة يعني يمتد عمرها لما يفوق 12 قرن، عرفت مجموعة من الحدائق التي تفوق روعة وبهجة حديقة جنان سبيل. وأنا أود الإشارة إلى أكبر حدائق التاريخية في تاريخ المغرب، وهي التي أسسها المارينيون، والتي كانت تسمى بحدائق المصارة، على مسافة أو على مساحة شاسعة تمتد من ما يسمى بباب السجن حاليا إلى حي قدوس على ضفة

0: نهر واد فاس أو واد الجواهر. كانت هذه حديقة غناء، حديقة شاسعة بها عدة مرافق عسكرية وقصور، ومن ضمنها قصر كان يسمى برشتب، وكذلك دار للضيافة وحدائق غناء، مع توفر الماء الذي كان يجلب إلى هذه الحديقة بواسطة ناورة عدت أكبر ناورة في العالم، وهي التي كانت تتواجد على مقربة من الباب الخلفية للقصر الملكي المتواجدة في حي مولاي عبد الله قرب باب الدكاكين. هذه كانت حديقة بطبيعة الحال لم يعد لها وجود في الوقت الراهن، بحيث أنه بعد فترة السعديين تم إهمالها إلى أن اندثرت. نعود الآن إلى جنان سبيل. جنان سبيل هو ذاكرة ممتدة في تاريخ المغرب وتاريخ مدينة فاس، وفي وجدان ساكنة مدينة فاس وسوس المغرب الزوار الذين لما يقدمون إلى فاس للزيارة يخصصون وقتا لزيارة هذه الحديقة في الغناء.
1: نبدأ بالاسم لو سمحت لي كمدخل، ولو سمحت لي أيضا طلباتي كثيرة اليوم، ولو سمحت لي أيضا لنا مستمعون في خارج المملكة من أشقائنا وأيضا جيراننا الذين لا يعرفون موقعها، يعرفون فاس بالتأكيد لكن لا يعرفون موقع هذه الحدائق ولا مساحتها. نعم. يعني جغرافيا وغير ذلك، فنبدأ بالعنوان. نعم. أولا جنان سبيل لها عنوان آخر.
0: نعم، وما كنت أود الإشارة إليه هو أن وكنت سأبدأ بتحديد الموقع والمكان. إذن مكان جنان سبيل الحالي أو في السابق هو مكان كان يفصل في السابق بين المدينة العتيقة، المدينة الإدريسية التي أسسها إدريس السلطان مولاي إدريس، وتوسعت صعودا على مستوى سطح الهضبة إلى حدود ساحة وجود وساحة البطاء حاليا. إذن هذا هو المجال الأول لمدينة الإدريسية العتيقة. ثم هناك موقع آخر هو الذي أسسه أو أسسته الدولة المارينية، هو الحاضرة المارينية التي اتخذوها عاصمة لهم، وهي ما كانت تسمى بالمدينة البيضاء التي سوف تحمل اسما آخر وهو فاس الجديد. إذن بين فاس الجديد والمدينة العتيقة نجد هذا الموقع وهذا المكان الذي كان مكانا أو منطقة عازلة بين المدينة العتيقة الإدريسية وبين فاس الجديد. كان منطقة عبارة عن حقل شاسع به مجموعة من النباتات والأشجار المثمرة والزهور والأشجار الغير المثمرة إلى آخره، مع اختراق هذا الفضاء بنهر ودفاس الذي كون مجموعة من المستنقعات والضيات مختلفة الحجم والعمق كذلك. إذن ظل هذا المكان منطقة عازلة. لماذا أقول منطقة عازلة؟ لأنها السبب يعود إلى أن ظروف تأسيس الدولة المارينية التي دخلت في صراع مع فلول الموحدين المتبقون في المدينة العتيقة بمؤازرة بعض العلماء وأعيان مدينة فاس، فكان استعصاء لفتح المدينة من قبل المارينيين كما هو حال باقي الدول التي تعاقبت على حكم المغرب. فكل الدول التي تعاقبت على حكم المغرب كانت تجد استعصاء لفتح مدينة فاس إلى أن تكرست قولة مأثورة في التاريخ المغربي فيما يخص فتح المدن، وهي ومؤدها أن من فتح مدينة فاس كانت له باقي المدن والأقاليم بسهولة. إذن تمكن المارينيون من تأسيس مدينة جديدة هي فاس الجديد أو المدينة البيضاء، وتفاديا للصراع الذي دام مدة مع أيان، وهو كان صراع دامي طبعا الحال مع أيان وكذلك بعض العلماء مدينة فاس العتيقة. انتقل المارينيون إلى هذا الفضاء الآخر موقع فاس الجديد، وترك هذا المكان كمنطقة عازلة بين المدينتين لتوفير بعض الأمن والأمان للمدينتين بصفة عامة. فظل هذا المكان كذا على حاله إلى فترة العلويين. هنا تجب الإشارة إلى تصحيح

0: المعلومة تخص تأسيس حديقة جنان السبيل، حيث أن بعض الدارسين والباحثين يرجعون تأسيس هذه الحديقة إلى الدولة المارينية، وهو أمر مجانب للصواب. فالحديقة هذه لم ترد الإشارة إليها في المصادر التاريخية المارينية والوطاسية والسعدية، بل هذه الحديقة كما قلنا كانت منطقة عازلة، منطقة مهملة نسبيا، وبالتالي دافع ذلك هو الصراع الذي كان ما بين المارينيين الأوائل، أقول المارينيين الأوائل، وسكان المدينة العتيقة وبعض أعيانها وعلمائها الذين دخلوا الصراع مع المارينيين الأوائل. أقول ثم المارينيون في هذه المرحلة لم تكن لهم حاجة إلى هذه الحديقة. لماذا؟ لأن كما قلت في البداية المارينيون أسسوا وأنشأوا أكبر الحدائق في التاريخ المغربي بأكبر معورة في العالم بقطر 26 متر بعلو 26 متر، حيث أن أكبر معورة في العالم كانت في السابق هي التي تتواجد في مدينة حماد بسوريا على زمن في عهد الدولة الأموية. لكن هذه النعورة المارينية كانت يعني تخطت هذه النعورة السورية بأربعة أمتار وأصبحت أكبر نعورة في العالم التي كانت تجلب الماء إلى هذه الحدائق. إذا المارينيين لم يكن لهم حاجة إلى حديقة جنان السبيل آنذاك.
1: وهذه معلومة من التاريخ، من السردية التاريخية التي أستمع إليها لأول مرة، أنه بالمملكة كانت هناك أكبر نعورة في التاريخ. يعني هكذا معلومات قيمة، يتساءل الواحد أين ذهبت هذه السرديات التاريخية، على الأقل أثارها أو شيء منها. فما الذي جعل هذه الحديقة حديقة جنان سبيل؟ لأنه للأسف الشديد لا يتسع الكثير من الوقت لسرد القصص التاريخ وتوالي الحكايات، لكن أريد أن أجول معك في أنت بدأت بالسردية التاريخية، وأريد أيضا أن أعرف مكانة حديقة جنان السبيل في التراث الشعبي والذاكرة الشعبية لأهل فاس. فلو سمحت لي نتقدم قليلا في السرد.
0: نعم، نعود إلى حديقة جنان السبيل، نترك الحديث عن حديقة البصرة وحدائق البصرة، نعود إلى حديقة جنان السبيل. ولا بأس أن نشير إلى التسمية. إذا نادي التسمية حديقة جنان السبيل كانت تسمى في البداية، لم تكن هذا هو اسمها الأول، وإنما كانت تسمى بحدائق وحديقة بجلود أو أبي الجنود نسبة إلى القصبة العسكرية المجاورة التي كان يتجمع فيها الجنود استعدادا
1: للجنود. والله الجنود
0: هي هناك اسمان. الاسم الأول هو المعروف هو بجلود.
1: بجلود
0: لماذا؟ لأن كانت هناك مدبغات للجنود قرب هذه القصبة العسكرية على ضفة إحدى فروع ودفس. ثم أيضا الصحيح هو قصبة أبي الجنود. لماذا؟ لأن كانت هناك أتزاها الآن ساحة وجودية كانت قصبة عسكرية.
1: تماما. وهذا يظهر لك وأنت تتجول في مدينة فاس العتيقة، ولا حتى مكان الحدائق الغناء لجنان السبيل، وكأن الجدران تحكي لك الحكايات، حكايات التاريخ القديم.
0: نعم، كل فضاء أو كل يعني وكل معالم تاريخية لها قصص طويلة، يعني عبر أزمنة متعددة، عبر قرون، عبر سنوات إلى آخره، لا زالت الذاكرة التاريخية تحتفظ بها. أعود إلى التسمية. إذن هناك التسمية الأولى هي تسمية جنان السبيل بالنسبة إلى جنان والحقل، الحديقة، الغناء إلى آخره، والسبيل هو الإنسان الذي يجد راحته في هذا الفضاء من أجل الاستمتاع بالأجواء الطبيعية داخل هذا الفضاء. ثم هناك اسم ثالث والمرتبط بهذه المسيرة الخضراء. فبعد المسيرة الخضراء تشرفت هذه الحديقة بحمل اسم المسير، حديقة المسيرة الخضراء، وهو الاسم المثبت على رخامة كبيرة فوق الباب الرئيسي للحديقة حاليا. إذن هناك ثلاث أسماء. نعود إلى تطور تاريخي للحديقة. فهذه الحديقة قلت هي حديقة ملكية عرفت في التاريخ على عهد

0: العلويين خاصة على السلطان مولى عبد الرحمن ومن بعده من أحفاد وأبناء، خاصة السلطان الحسن الأول. هذا السلطان الذي يعني أولا المساحة هي مساحة شاسعة كما قلت، تبتدئ من فاس الجديد إلى ساحة بوزلود وساحة البطحاء. كانت كلها منطقة خضراء. فالسلطان الحسن الأول وقبله السلطان مولى عبد الرحمن جده بدأ ببناء قصر في حي البطحاء، وهو القصر الذي أكمل بناءه حفيده السلطان الحسن الأول وابنه من بعده. وهذا القصر هو الذي أصبح حاليا متحف البطحاء.
1: متحف البطحاء صحيح.
0: نعم متحف البطحاء هو قصر ملكي كان ينتمي إلى هذا الفضاء، فضاء جنان السبيل.
1: الفضاء ككل مساحته الجغرافية تقول بأنه 7.7 نعم. على موقع هنا المصدر أمامي وهو من على الموقع الرسمي لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. الحقيقة الموقع فيه صور جميلة جدا لحديقة الغناء نعم. جنان سبيل يقول بأنه 7.5 هكتار.
0: هكتارات نعم. المساحة الأولى كانت 7 هكتارات ونصف، ولكن اقتطع من هذه المساحة عدة مساحات أخرى لبناء عدة مرافق، خاصة القصرين، قصر البطحاء الذي أشرت إليه، ثم قصر ثاني وهما ما يسمى بقصر الدار البيضاء المجاور الذي يوجد خلف قصر البطحاء. هذا شرع في بنائه السلطان الحسن الأول وأكمل بناءه أبناؤه خصوصا السلطان مولى عبد الحفيظ. وهذا القصر دار البطحاء هو الذي سيصبح مقرا ل الإدارة الاستعمارية على هذه الحماية.
1: طيب أنا مضطرة لأن أتوقف معك للحظات. لماذا؟ نعم. لنستمع، لأن هذه الحديقة الغناء جنان سبيل دخلت أيضا في الذاكرة الفنية لمدينة فاس، فتغنى نعم. بها الكثيرون والكثيرات. نعم. سمعنا هشام مقطع لقصيدة فاس، هذه نهيلة القلعي التي تغني هذه القصيدة والتي تتغنى بجمال. نسمع شوي وبعدها نعلق يا أستاذ.

0: هذه الحديقة كما قلت ارتبطت بالذاكرة الشعبية لأهل فاس، حتى من درجة جمالها كانوا يتغنى بها الفنانون منذ الفنانون في العصر القديم وحتى إلى يومنا هذا.
1: نعم صحيح، يعني هذه الحديقة كانت ملهمة لعديد من الفنانين، شعراء، جالون، كذلك فنانون تشكيليين الذين اعتادوا أن يلجوا الحديقة لرسم بعض المشاهد الغناء من هذه الحديقة. ومن ضمن القصائد المعروفة هناك قصيدة للشاعر أولي الزشال والمطرب الملحون المعروف الراحل بالعيد السوسي، وهي المسمات بقصيدة جناس سبيل الجلسة أيام البغازي. ثم هناك قصيدة معروفة غناها المطرب الراحل عبد الوهاب الطقالي، وكتب كلماتها الشاعر والممثل الراحل حمادي التونسي، وهي المعروفة قصيدة معروفة تغنى بها المغاربة سابقا، هي الغادي في الطوموبيل عنواني بجناس سبيل بين الأقسام سيف الطاهر. ثم هناك قصيدة أخرى الجال ومطرب الملحون محمد المغري المغري المعروف بالساوي الفلوس في قصادته الكنيش الذي يجوب من خلاله دروب وأزقة فاس العتيقة، وليحضر الحال بجنس سبيل من يصفه يصف يعني جمال هذه الحديقة الغناء. وهناك أيضا شعراء آخرون أتوا من بابهم كعبد الكريم الوزاني بقصيدته جنس سبيل روضة فاس الأصيل وغيرها من القصائد الأغاني الأخرى.
0: طبعا
1: نعود إلى
0: الذاكرة الشعبية، لماذا أهل فاس يعتبرونها هي متنزههم؟ لكن أريد أنت طبعا ازددت بمدينة فاس، ربيت فيها، عشت طفولتك.

0: بين ظهرانيها.
1: نعم.
0: في ذاكرتك كيف يحضر جنان السبيل؟
1: نعم في الذاكرة جنان السبيل كانت للأسر في موعد قار لزيارة هذه الحديقة، خاصة أيام الخميس والجمعة ونهاية الأسبوع، وخصوصا في فصل الربيع وفصل الصيف، وكان الإقبال مكثفا في فصل الصيف للاستمتاع بأجواء الرطبة داخل هذه الحديقة، بالإضافة لأن الماء كان في تلك الفترة متواجدا بوفرة، بحيث أن الماء ماء ودفاس كان يأتيها من الموزع المائي المتواجد في باب الدكاكين الذي جاء الحديقة ويتفرع هناك عبر مجموعة من الجداول ليخرج كذلك من الحديقة ليصل إلى مجموعة من الأماكن في وشات محددة. إذن كان هذا الفضاء كنا محجا لزوار مدينة فاس والمغاربة وحتى الأجانب، ولا زال الأمر كذلك، يعني هناك إقبال مكثف على الزيارة، زيارة هذه الحديقة من الزوار حتى من الأجانب. أنا يعني كل مرة أتوجه لزيارة هذه الحديقة وأتفاجأ بالكم الهائل للزوار، خصوصا الأجانب. إذا بالنسبة للذاكرة الشعبية، هذا الفضاء كان معروفا خصوصا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين خلال فترة الحماية وبداية الاستقلال، ونظرا للطابع المخافض لمدينة فاس، فكانت الأسر أو الشباب الذين يودون الإقدام على الزواج يأتون لزيارة هذه الحديقة للتعرف على الفتيات ولو عن بعد. نفس الأمر بالنسبة للأسر الأمهات، كنا يأتينا طبيعة الحال لزيارة هذه الحديقة لاختيار فتيات لائقات لأبنائهم كزوجات مستقبليات. ثم كان مكانا أيضا للقاء ونشاط في فترات متعددة. ثم كما قلت في طابق، فهذا الفضاء قبل الفترة التي كان ملحقا بالقصر المريخي كان فضاء خاصا بنساء القصر يلجونه عبر ممر تحت أرضي من القصر الملكي إلى داخل هذه الحديقة التي تمتد كما قلت أو النفق يمتد إلى قصر البيضاء وقصر البطحاء. إذن
0: هل ما الذي بقي من هذا الحكايات التاريخية؟ طبعا إعادة الترميم في كل عهد يتم تجديد هذه الحديقة، وآخر التجديد كان
1: قبل آخر كان في 2006 وانتهى 2010
0: تمام،
1: آخر إصلاحات إصلاحات، ولكن قبل ذلك الفضل يرجع إلى فترة الحماية. فترة الحماية التي حولت هذه الحديقة بعد اقتنائها من السلطان مولاي عبد الحفيظ بكل مرافقها بما فيها قصر البطحاء، حولته إلى متحف، وكذلك الدار البيضاء التي حولته إلى مقر الإقامة إدارة الحماية الفرنسية. ثم إحداث هذه الحديقة بواسطة مجموعة من الإصلاحات بناء على تصاميم هندسية يعني أنجزها مهندسون مختصون في النباتات ومن فرنسيون طبيعة الحال، وأعدت البحيرة الاصطناعية التي كانت عبارة عن بركة مائية، وأعدت كذلك القناطر، ثلاث قناطر، وكذلك مجموعة من الممرات والنافورات، وكذلك مكنوها من مجموعة من النباتات والأشجار. مثلا بالنسبة للخيزران، يعني استقرب من دولة إيطاليا، كانت حديقة صغيرة خاصة بهذا القصب، ثم تحولت وتوسعت هذه الحديقة حديقة قصب الخيزران في مرحلة لاحقة في سنة 1952. ثم هناك أيضا تم إحداث حديقة استوائية باستقدام نباتات من المنطقة الاستوائية، وكذلك تم إحداث حديقة بنجمة خماسية لا زالت متوفرة وحاضرة إلى الوقت الراهن. آخر الإصلاحات، إذن آخر الإصلاحات كان سنة 2006 على هذه طبعا على الملك محمد السادس الذي أعطى أوامره لترميم وإصلاح وإعادة الاعتبار لهذه الحديقة الغناء. فدامت الإصلاحات مدة 4 سنوات، توقف أغلقت أبواب هذه الحديقة لمدة 4 سنوات من أجل هذه الإصلاحات، فتم إصلاحها وفتحت أبوابها في وجه الزوار سنة 2010. فبذلك
0: لتكشف لذلك عن مشروع

0: متكامل. تم تأهيل الحديقة، مكن من حفاظ على 3000 نوع من النباتات، وحتى تم تأهيل إعادة تأهيل أنظمة هيدروليكية قديمة رائعة تحدثت عنها حضرتك. هذه طبعا معلومات متوفرة على موقع كما قلت للمؤسسة، مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. في نوافير، سقايات، قنوات، ناعورة، موزعين المياه، وحتى نورية قديمة. ماذا نعني بذلك؟
1: نورية قديمة، هذه الحكاية، هذه ناعورة للأسف أنه يعني تقدمت واندثرت تلك الناعورة، وللأسف عوضت بناعورة مقزمة، ناعورة معدنية صغيرة، ولكن ناعورة الأم كانت ناعورة كبيرة بنيت بواسطة نبات حمل خشب الأرز الذي كان يستخدم من جبل الأطلس، وأشرف على بنائها عمال مهرة وصناع مهرة من أبناء مدينة فاس، وكانت ناعورة متوسطة الحجم. يعني نبات حمل، لما أقول متوسطة الحجم بالمقارنة مع أكبر ناعورة في العالم التي كانت تتواجد على مقربة منها.
0: صحيح. مخرج الحلقة أستاذ حميد يشير إلى توجب وقوفنا، الحكاية لا تنتهي في شمال السبيل للأسف الشديد، ولكن على الأقل حاولنا أن نعيشكم جمال هذه الحديقة التي لا زالت تفتح إلى اليوم أبوابها أمام زوارها من أهل فاس وغير أهل فاس وزوار المدينة ككل. شكرا، سعدت بلقائك وسعدت بكل ما تفضلت به من معلومات أستاذ حميد الشيش، الباحث في التاريخ، الفنان والسيناريست الفاسي. شكرا جزيلا.
1: شكرا أستاذة فرحانة، وشكرا للمذيعين، وشكرا للمستمعين الكرام.
0: نتمنى أن تبقى هذه الحديقة الغناء دائما كما عهدناها وكما هي الآن. إذا كنتم من زائرها فحافظوا عليها.
2: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
3: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
4: 11h30 sur Média, les titres des journaux de la mi-journée.
5: Vous êtes avec Sophie Volatier. Merci d'être avec nous sur Médien. Bonjour à toutes et à tous. Et à la une, nous serons dans la ville occupée de Sabta dès le début de cette édition où les mineurs marocains se retrouvent livrés à eux-mêmes dans des conditions insalubres. Reportage. En Libye, les installations énergétiques ne sont pas épargnées par l'instabilité. Un drone a touché la raffinerie de Zawiya, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Tripoli. Analyse dans cette édition. Le coup près tombe en Syrie. L'ancien dictateur Bachar al-Assad, condamné à la peine de mort par contumace pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. On y revient dans ce journal. Est-ce une nouvelle étape vers la réconciliation entre les Turcs et les Kurdes? Hier, les députés turcs ont adopté une loi qui libère certains combattants du Parti des travailleurs kurdes, le PKK. Plusieurs inconnus persistent. On est à Ankara dans ce journal. Le séisme le plus puissant depuis 10 ans a frappé la Colombie hier soir. Au moins 132 personnes sont mortes. Précision dans cette édition. Juillet 2026 a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans bon nombre de pays. En

0: Une vision économique fondée.
1: On va avec le train, déjà.
2: Chaque jour, le monde écrit une nouvelle page. Des histoires naissent, d'autres basculent et l'information devient essentielle.
3: Qu'est-ce que vous dites de la qualité?
4: Dans le cadre de
5: ici à Libreville, la dizaine.
2: Nos équipes sur le terrain comme en studio vous apportent une information fiable, claire et vérifiée.
6: Un événement planétaire
2: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité n'attend pas et nous non plus. Média TV, un nouveau regard sur l'information.
7: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
8: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على السواحل والمناطق المجاورة الممتدة بين طنجة والصويرة، كما يرتقب أن تتساقط الأمطار على الأطلس المتوسط والثلثين الشرقيين من الأطلس الكبير والأطلس الصغير. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 30 درجة بطنجة، 31 درجة بالعيون، 40 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشدية، 37 درجة بفاس، 29 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في شمال غرب البلاد وجنوب تامن راس، بينما سيكون الصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالجزائر العاصمة، 36 درجة بتامن راس، 40 درجة بشلف، 42 درجة بغردايا، 43 درجة ببسكرة، 45 درجة بأدرار، 35 درجة بعنابة، 32 درجة بوهران. في تونس من المنتظر أن يكون الطقس غالباً مشمساً في شمال البلاد وجنوبها والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 37 درجة بتونس العاصمة، 36 درجة بتورقة، 39 درجة بمدنين، 43 درجة بتوزر، 40 درجة بقفصة، 34 درجة بالمنستير، 37 درجة بالقصرين، 34 درجة بكل من صفاقس وقابس.
7: تمام منتصف النهار باستديوهات ميديا نشرة المنتصف بكل تفاصيلها، معك الزميلة منال الرقوق. مرحبا وسهلا منال.
9: أهلا بك فرحانة، أهلا بكم مستمعينا الكرام في عناوين هذه النشرة. وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي يؤكد أن موضوع القاصرين المتواجدين بسبتة المحتلة ملف إنساني وأخلاقي وقانوني، وأن الرباط تتطلع للتعاون مع مدريد لإعادة هؤلاء القاصرين إلى المغرب. احتجاجات شعبية تشهدها سبتة المحتلة على أزمة الهجرة الضاغطة وانتشار عشرات المهاجرين القاصرين في شوارع المدينة، شعارات تطالب حكومة بيدرو سانشيز في مدريد بالتدخل العاجل لمعالجة الوضع. في ليبيا منشآت الطاقة بمدينة الزاوية تتعرض لهجمات جديدة دمرت خزانا ضخما للبنزين ودفعت مؤسسة النفط إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى. محكمة الجنايات بدمشق تقضي بإعدام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر وعدد من أركان نظامه بعد إدانتهم بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت منذ اندلاع الثورة في العام 2011. زلزال كولومبيا القوي يخلف ضحايا ومفقودين بالمئة، تعمل فرق الإنقاذ على إزالة الأنقاض لإخراجهم، أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد خلال العقد الأخير. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يتعرف على منافسيه في كأس أمم إفريقيا 2026، أسود الأطلس سيخوضون الدور الأول ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الجزائر وليبيا وزامبيا. في حوار خاص لإذاعة ميديا سيبث لاحقا في نقاش الحصاد مساء اليوم، أكد وزير العدل المغربي محمد وهبي أن المملكة تعتبر موضوع القاصرين المتواجدين بسبتة المحتلة ملفا إنسانيا وأخلاقيا وقانونيا، وأن الرباط تريد التعاون مع مدريد لإعادة هؤلاء القاصرين إلى بلدهم. نستمع لمقتطف من الحوار الخاص مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أجره معه الزميل نور الدين إكاجانا.
10: بالنسبة لنا ملف إنساني وملف أخلاقي وملف قانوني. إنسانيا نقبل أطفالنا أن يبقوا في الخارج بعيدا عن عائلتهم، بعيدا عن القيم التي يتوصل بها من خلال مدعم العائلي، كذلك قانوني لأن الدولة مسؤولة عن أطفالها، الدولة مسؤولة عن شبابها، وعليها أن تتحمل هذه المسؤولية وأن تتبع أي مساس الذي قد يمس هؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال. وموضوع سياسي لأنه يرتبط بدولة أخرى نريد أن نتعاون معها من أجل إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلدهم. لا يجوز لأي كان أن يفصل أطفال ليأخذهم إلى دولة أخرى. هذه السلوكات لا تتم إلا في الحروب وليس في السلام، وخاصة طبعاً علاقتنا مع إسبانيا علاقة جيدة. فما يفسدها هو هذا التصرف، حينما تقبل إسبانيا أن أطفالنا ينقلون إلى بلد آخر ويتم التعامل معهم هناك، وهناك بعض الانحرافات مثل الاغتصاب مثل الاعتداء. القاضي الإسباني الذي أصدر ذلك القرار ليس هو الذي سيوضح كيف سيتم تربية ذلك الطفل، ما هي القيم التي سنشرب بها. لذلك نحن سنفتح هذا الحوار معه إسبان مع وزارة العلم، والسيد وزير الخارجية هو الذي له الدور الأساسي في هذا الملف، وسننتظر من إسبان التعاون معنا ليرجع الأطفال إلى عائلتهم، لأن مصلحتهم داخل نظام العائلة، خاصة وأن القانون الدولي يؤكد على أن محيط الطفل أصلح للطفل ومحيطه للعائلة. لذلك قبول هؤلاء الأطفال في إسبانيا في ضد عائلتهم وضد القرار السياسي المغربي هو مساس نص دولي متفق عليه في اتفاقية حقوق الطفل، والتي تقول بأن العائلة هي المحيط الصالح للطفل، المحيط الذي يمكن أن يحمي الطفل.
9: ضغط المهاجرين وضمنهم مئات القاصرين الذي تعيشه سبتة المحتلة بعد العبور غير النظامي إلى المدينة يخرج السكان بكل طوائفهم إلى كبرى الساحات للاحتجاج على استمرار الأزمة وتفاقمها، حيث لا يزال هؤلاء المهاجرون يفترشون الأرض ويقضون سحابة يومهم في الشوارع، يفتقرون إلى الطعام والماء وينتظرون حلا يعالج وضعهم. المحتجون رفعوا شعارات مناهضة لحكومة بيدرو سانشيز وطلبوا بالتدخل العاجل لوضع خطة طوارئ لإزالة حالة الضغط التي تئن تحتها المدينة المحتلة. معنا مباشرة من مدريد مراسلنا محمد المدن. مرحبا بك محمد.
1: مرحبا منال.
9: إذا محمد، ما هي أصداء هذه الاحتجاجات لدى الحكومة المركزية في مدريد، وكيف تراها الطبقة السياسية وكذلك وسائل الإعلام المحلية؟
1: بطبيعة الحال وسائل الإعلام الإسبانية وأيضا حتى الطبقة السياسية والحكومة على نحو ما تعاملت باهتمام مع هذه التظاهرة التي شارك فيها حسب تقديرات من سبتة المحتلة حوالي 15,000 شخص تطالب بتحسين الظروف المالية والتعامل أيضا مع توفير ظروف أجود للتعامل مع الأزمة في سبتة. ربما تعامل كان لافتا، حيث الحكومة فقط أكدت أنها ربما لم تهتم ببعض المطالب، وقررت أن تؤكد أنها قد أعلنت أنها ستخصص الموارد المالية اللازمة للتعامل مع هذه التحديات، وأنها أيضا أكدت أنها ستعمل على توفير كل ما تطلبه هذه الأزمة من تطويق خصوصا لقضية القاصرين والمهاجرين هناك. الحكومة الإسبانية قالت إنها ستوجه نحو 6.5 مليون أورو للاستقبال و25 مليون للأطفال غير مصحوبين، وأيضا شددت على تعزيز الحضور ربما الأمني لتطويق كل التداعيات الأمنية بسبتة. ربما المطالبة أو المطالب الرسمية التي كانت تقدمت بها أيضا هذه التظاهرة هو مطالبة باستقالة مندوب الحكومة الإسبانية الذي لم يشارك في هذه المظاهرة، وربما أكدت على نوع من التصادم بين المتظاهرين والحكومة المركزية. الحكومة المركزية تقول أيضا إنها لن تمضي في إعلان حالة الطوارئ، وهي تؤكد أنه ربما

0: يتم الآن السيطرة على الوضع والتنسيق أيضا لاستعادة الأجواء مع أيضا مواجهة يعني الاستعداد لمواجهة التحديات خصوصا الاجتماعية المتعلقة بالمهاجرين والقاصرين هناك. ولكن ربما الغضب المحتجين في سبتة يظل قائما تجاه ربما انتظاراتهم من الحكومة المركزية.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا محمد المدن، كنت مباشرة معنا من العاصمة الإسبانية مدريد. في نشرة منتصف النهار وثلاثين دقيقة ستتابعون ربورتاجا من مدينة سبتة المحتلة لمفادتنا الخاصة إلين غوسيل. إلى ليبيا والتطورات بمدينة الزاوية. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت مساء أمس حالة الطوارئ القصوى عقب اشتعال النيران بخزان وقود وانهياره بالكامل إثر تعرضه لاستهداف مجهول المصدر. ضمن مقالة المؤسسة إنها اعتداءات متكررة على المجمع النفطي بالمدينة. المؤسسة أكدت عدم وقوع ضحايا قتلى واعتبرت أن الاستهدافات المتتالية للمنشآت النفطية ينذر بخطر يتربص بالأصول النفطية بالمنطقة وطالبت الجهات المختصة بالتدخل العاجل والفوري. نتابع مع مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير.
2: يواصل رجال الإطفاء حتى صباح الثلاثاء جهودهم لإخماد الحريق الذي شب في خزان للوقود بعد استهداف مصفات الزاوية في غرب ليبيا بهجوم من طائرة مسيرة مساء أمس الاثنين. علي الفارسي صحفي متخصص في مجال النفط:
3: بالتأكيد استهداف خزانات الزاوية هي خزانات استراتيجية، والمنطقة بها خزانات لتخزين النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، واستهدافها هو ممارسة للإرهاب الاقتصادي على أبناء الشعب الليبي.
2: وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ تسجيل حالات اختناق بسبب احتراق وقود الديزل مع وصول تعزيزات أمنية وعسكرية للمنطقة في محاولة لاحتواء الموقف. أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ:
4: معظم الحالات اللي حاليا نواجه فيها هي عبارة عن حالات اختناق من فرق الدفاع المدني، لكن لا يوجد أي إصابات بشرية بليغة ولا الحمد حتى هذه اللحظة.
2: وتعيش مدينة الزاوية حالة من الانفلات الأمني منذ سنوات في غياب واضح لأي تدخل حاسم من السلطات الرسمية لإنهاء هذا الوضع بشكل دائم. لميديا رافت بالخير طرابلس.
1: نبقى في ليبيا. سلطات شرق البلاد أعلنت مقتل قائد جهاز الاستخبارات العسكرية لواء فوزي المنصوري إثر تفجير سيارته بعبوة ناسفة بمدينة بنغازي مساء أمس. وكان المنصوري عين في منصبه عام 2024 مع منحه رتبة لواء. قضت محكمة الجنايات في دمشق اليوم بإعدام رئيس السوري المخلوع وشقيقه بشار الأسد وشقيقه ماهر وابن خالته عاطف نجيب الذي كان مسؤول فرع الأمن السياسي في محافظة درعا مهد الثورة السورية في مارس 2011 إلى جانب أعضاء في أركان النظام السابق. عاطف نجيب كان المتهم الوحيد بين المسؤولين الذي أدين حضوريا في جلسة الحكم اليوم. أدينوا كلهم بتهم تدخل في نطاق جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. قراءة في حكم الإعدام الصادر عن القضاء السوري بحق المدنين يقدمها لنا أدهم مسعود القاق المحلل السياسي من دمشق. تحدث لمحمد الغول:
5: هذه الأحكام التي صدرت اليوم بحق عاطف نجيب بالإعدام وعلى رموز النظام السابق الأسد بشار الأسد وباهر الأسد والجاسم الحسين محمد جاسم، هلأ هذه الأحكام يجب أن تتجسد العدالة الانتقالية بشكل كامل. يعني أنا بتقديري الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية هي تحاكم المجرمين الذي ارتكبوا جرائم سياسية وجرائم بحق الإنسانية منذ 70 وحتى 8/12/2024. طيب ماذا عن مجرمين الذين ارتكبوا جرائم لو فرضنا بعد هذا التاريخ؟ يجب أن يحاسبوا وأن يقدموا إلى المحاكمات. إلى الآن لم يقدم أحد من الذين ارتكبوا جرائم وهم معروفون إن كان في السويداء أو غيرها. أنا برأيي العدالة الانتقالية لا يمكن تجزئتها ولا بأي شكل، لا بد من العمل السير بالعدالة الانتقالية بخطى ثابتة للانتقال من حال الفوضى إلى حالة الدولة الحقيقية التي ترتكز على القانون وعلى حق المواطنة وعلى العدالة والمساواة والأخوة وكل هذه المسائل. نحن بحاجة دولة مدنية، دولة قانون. برأيي أن الناس في دمشق، أنا في دمشق حاليا، استقبلت هذا الحكم، حكم الإعدام بأريحية، وهي كثير مبسوطة وفرحانة لأنه فعلا نالت العدالة من هذا الذي ارتكب فعلا يعني جرائم بحق الإنسانية عندما أوقفت الأطفال في الإعدادية، كانوا الصف السابع يعني عمره 13 سنة للطلاب، ويعني قتل منهم من قتل وعذب من عذب.
1: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الجيش الروسي استخدم صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، حيث قتل 6 أشخاص على الأقل خلال الليلة الماضية. وتأتي هذه الهجمات في أعقاب تصريح لزيلينسكي أول أمس الأحد بأن روسيا تتهيأ لنشر مزيد من القوات الكورية الشمالية على أراضيها، مشيرا كذلك إلى إمداد بيونغ يانغ موسكو بمزيد من الصواريخ الباليستية. في كولومبيا عمال الإنقاذ والمتطوعون يسابقون الزمن العثور على ناجين تحت الأنقاض جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين. لحد الساعة أعلن عن مصرع 132 شخصا وإصابة 570 آخرين. قوة الزلزال دمرت عشرات المباني في العاصمة بوغوتا وعدد من المدن والمناطق، وتوقفت العمليات في 7 مطارات. عدد من الدول أعلنت دعمها لكولومبيا، منها الولايات المتحدة التي عرضت مساعدات بقيمة 15 مليون دولار. وقرر الاتحاد الأوروبي تفعيل خدمة الأقمار الاصطناعية كوبرنيكوس للمساعدة في عملية الإنقاذ. نتابع التفاصيل في تقرير محمد بن عبو.
6: الزلزال الذي وقع عند الساعة 7:34 بالتوقيت المحلي ضرب مقاطعة تشوكو الساحلية قبل أن تمتد تداعياته إلى مناطق أخرى من البلاد، حيث سارعت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المناطق الأكثر تضررا في محاولة لإجلاء السكان وتقديم الإسعاف ونقل المساعدات. الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريا أعلن أن الزلزال أودى بحياة العشرات وفق حصيلة أولية، مؤكدا أن الحكومة سخرت مختلف إمكاناتها لحماية الأرواح ومساندة المجتمعات المتضررة وضمان وصول المساعدات إلى المناطق التي تحتاج إليها. وفي كالي ثالث أكبر مدن البلاد انهار ما لا يقل عن 20 مبنى، بينما ظل عدد من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض وفق ما أفاد به رئيس البلدية هناك الذي أكد استمرار عمليات البحث والإنقاذ. كما تضررت معالم مبارزة في البلاد إذ انهار أحد أبراج كاتدرائية مانيزاليس الشهيرة بحسب شهادات محلية في مشهد يعكس حجم الأضرار التي خلفتها الهزة الأرضية. وفي العاصمة بوغوتا دفعت قوة الزلزال السكان إلى إخلاء عدد من المباني، بينما هرع كثيرون إلى الشوارع وسط تفعيل صفارات الإنذار في وقت باشرت فيه السلطات عمليات تقييم للأضرار واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. ولم تقتصر تداعية الزلزال على المناطق السكنية، إذ أعلنت هيئة الطيران المدني تعليق عمليات 6 مطارات بسبب أضرار ناجمة عن الهزة الأرضية، فيما قرر اتحاد كرة القدم تأجيل عدد من المباريات التي كانت مقررة خلال الأيام المقبلة احترازا من تداعيات الكارثة. وتواصل فرق الإنقاذ عملياتها في عدد من المناطق وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا، بينما تكثف السلطات جهودها لتقييم حجم الخسائر وتأمين المتضررين في واحدة من أعنف الهزات الأرضية التي شهدتها البلاد.
1: تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتدعيم موقف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو الذي تطالب عدة اتحادات قارية برحيله على خلفية مشروعه المثير للجدل الذي أجهد والرامي إلى فتح باب الاستثمار الخاص في تنظيم كأس العالم وبطولات أخرى. وكتب ترامب على منصة ثروت سوشيال: سيرتكب فيفا خطأ فادحا إذا فكر لأي سبب كان ولو للحظة واحدة في استبدال رئيسه جاني إنفانتينو، واصفا إياه بالرائع. وأكد ترامب أن إنفانتينو ترأس للتو كأس العالم الأكثر نجاحا التي أقيمت، مضيفا أنه إذا رحل فإن المسابقة لن تشهد أبدا مرة أخرى مثل هذا النجاح ولا مثل هذه الربحية. وضمن الصفحة الرياضية للنشرة أيضا: المنتخب المغربي الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة تعرف على منافسيه في كأس أمم إفريقيا 2026 التي تنظم بالمغرب. أسود الأطلس سيخوضون الدور الأول ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر وليبيا وزامبيا. نتابع التفاصيل في تقرير وديع أحتي.
7: تعرف المنتخب المغربي على مساره في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المرتقبة شهر أكتوبر المقبل بالمملكة المغربية. أسود الفوتسال ودعتهم القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر وزامبيا وليبيا، بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من مصر وأنغولا وموزمبيق وتنزانيا. جاء ذلك في عقب مراسم سحب قرعة البطولة القارية التي احتضنها مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، حيث من المقرر أن تنظم هذه البطولة ما بين 12 و 21 أكتوبر المقبل. وتكتسي هذه النسخة المقبلة أهمية خاصة في ظل التطور اللافت الذي شهدته كرة القدم داخل القاعة في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة. ويطمح المنتخب المغربي الذي سيكون مدعوما بعاملي الأرض والجمهور إلى مواصلة حضوره القوي على الساحة الإفريقية والدفاع عن مكانته كأبرز المنتخبات في القارة والعالم، خاصة بعد النجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية. نستمع في هذا الإطار للاعب الدولي السابق مروان الشمال الذي أشرف على مراسم سحب القرعة.
8: أعتقد أنه من أجل تطوير المهارات الأساسية والمهمة للاعب، فإن كرة القدم داخل القاعة أمر مهم جدا لأنها أكثر دقة وأكثر تقنية، كما أنها متاحة تقريبا للجميع. لذلك أعتقد أنها مهمة جدا لأنها تشبه إلى حد ما كرة القدم في الشارع، فيتمزج قليلا بين كرة القدم في الشارع وكرة القدم داخل القاعة، ومن خلالها تكتسب رصيدا ومهارات فنية، وأعتقد أن هذا أمر مهم جدا.
7: ويملك المغرب للتذكير سجلا مميزا في هذه المسابقة بعدما سبق له احتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة في مناسبتين نجح خلالهما المنتخب الوطني في التتويج باللقب.
1: بالصفحة الرياضية نأتي إلى ختام هذه النشرة، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. بعد الفاصل نلتقي، تفضلوا بالبقاء معنا في المنتصف الإخباري على أثير إذاعة ميديا.
9: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
10: ميديا المنتصف منال إرقيوق.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونمر مباشرة إلى ضيف المنتصف، وأرحب بالدكتور عماد أبو الروب رئيس المركز الأوكراني.

0: كرام، ونمر مباشرة إلى ضيف المتصف، وأرحب بالدكتور عماد أبو الروب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار من كييف. شكرا لك دكتور على قبول الدعوة.
1: تحياتي لكم وللسادة المستمعين.
0: إذن أستاذ عماد أبو الروب، الحرب الروسية الأوكرانية تمضي في تصعيد لافت منذ أسابيع، أضربات مكثفة بين الجانبين وتستهدف مرافق الطاقة والخدمات اللوجستية والموانئ والنقل بشكل يومي، ما يؤدي إلى تزايد سقوط أعداد الضحايا المدنيين. أولا، كيف تقرؤون هذا التحول في الحرب، هذا التصعيد العسكري في الحرب الروسية الأوكرانية؟
1: يعني كما هو معروف، للأسف في ظل غياب مسار التفاوض بين الجانبين يحاول كل طرف أن يعزز تموضعه في المناطق التي يسيطر عليها، على اعتبار أنه يريد أن تكون لديه أوراق عند بدء المفاوضات لطرحها على الطاولة ويضغط بها أو يعتبرها لصالحه. لدينا حقيقة هنا في الداخل الأوكراني ما يتم تداوله أن هذا التصعيد الغير مسبوق، وخاصة أنه يستهدف ليس خط الجبهة بل المدن وكل منطقة فيها لوجستيات بشكل أو آخر، إما أنه يكون تمهيد لجلسات التفاوض وهذا يعني ما نأمله في القريب العاجل، وإما أنه نتيجة عدم وجود مسار تفاوضي أن الطرفين سيلجأ إلى مزيد من التصعيد إلى أن يتم يعني إضعاف طرف للطرف الآخر، بمعنى أنه سيقف عاجزا عن صد الهجمات وربما يقبل بأي شروط في المرحلة القادمة.
0: نعم، يعني الضربات الجانبان الروسي والأوكراني يكثفان الضربات، يعملان على توسيعها، وتصيب هذه الضربات حتى العمق الروسي وكذلك العمق الأوكراني، لكن في الوقت الراهن هذا التصعيد لا يلقى أي صدى من لدن الوسطاء وخاصة أمريكا كما نلاحظ.
1: يعني حقيقة الدور الأمريكي لم يصل إلى الدرجة المأمولة، هو قام بمحاولة الضغط على طرف واحد في بداية رئاسة الرئيس ترامب، وكان الضغط على الرئيس زيلينسكي، وظهر أنه لن يستطيع أن يحصل أي نتائج بهذا الضغط لأن هناك نوع من الظلم وعدم العدالة. وبالمقابل لم يستمر الدور الأمريكي، لأنه أيضا عندما جلس مع الرئيس بوتين في ألاسكا جلس من يعني طرف واحد دون إشراك أوكرانيا، لا بالتشاور معها ولا أوكرانيا فوضت الرئيس الأمريكي أن يتحدث باسمها، لذلك مخرجات ألاسكا أيضا لم ترقى أن تجعل أفق السلام وارد في المرحلة التي مضت. الآن لابد من استدراك الأمور بشكل أفضل من خلال الاستفادة أولا من الجهود الدول الحيادية الإيجابية والتي لها ثقل وتأثير وتحظى بثقة روسيا وأوكرانيا لتشرك في مرحلة المفاوضات. أعني لو جمعنا الدور الأمريكي التركي بشكل مشترك إضافة إلى دور خليجي تحديدا إما سعودي أو إماراتي، وبدأت هذه الدول الوسيطة بممارسة زيارات مكوكية ليست مرة واحدة لكل طرف، بل تجلس مع الطرف الأول ثم تنقل وجهة نظره إلى الطرف الثاني، ثم تحاول أن تقلل قدر المستطاع بين بالفجوة بينهما إلى أن نصل إلى مرحلة وصول إلى تسوية سلمية عادة، وهذا ما نعمله.
0: نعم، كما نلاحظ ونلاحظ ذلك منذ أسابيع يسقط المزيد من الضحايا المدنيين، في نظرك إلى أي مدى يشكل الوضع الإنساني المتدهور عامل ضغط على صانع القرار في كييف وموسكو؟
1: يعني حقيقة بالتأكيد إذا استمرت هذه الهجمات وأصبحت كلها في استمرار الحرب أكبر من ما يتأمل كل رئيس أو كل قيادة في بلدها، هنا سيكون الضغط كبير وله مبرره. حتى الآن يعني لا يمكن أن نقول أن هناك دلائل واضحة تشير أن الكلف أكثر أو أقل، لأن كثير من المعلومات سرية وهي يعني في دائرة ضيقة لدى القيادة العسكرية لكلا البلدين، لكن كما أشرتم أنه في حال استنزاف أكثر ووقوع خسائر دون تحقيق أي نتائج، هذا الأمر سيكون ورقة إضافية إيجابية بيد الوسطاء لبدء دورهم الدبلوماسي.
0: الرئيس الأوكراني سبق أن فعل ذلك، واليوم يتهم الجيش الروسي باستخدام صواريخ باليستية كورية الشمالية لضرب مدينة زابوروجيا، وما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص خلال الليلة الماضية. كيف

0: ترى كييف اعتماد الجيش الروسي على الدعم اللوجستي والعسكري الكوري الشمالي، وخصوصا أن معلومات تشير إلى أن هناك استعانة بجنود من كوريا الشمالية من قبل الجيش الروسي.
1: بالتأكيد بالتأكيد أوكرانيا تنظر بقلق إلى هذه النقطتين، أولا عدد الجنود، حتى لو لم يكونوا جنود نظاميين يعني مهرة في القتال، على الأقل سيشغل أوكرانيا و يعني يستنزف أكثر من قدراتها العسكرية. بالمقابل الصواريخ حقيقة تشكل رعب حقيقي. نحن هنا في العاصمة كييف سقط هذه الليلة صاروخ لا يبعد أكثر من 500 متر عن مكتبي، وحقيقة كان الصوت وكان ارتجاج البناية التي نحن بها وأيضا الآثار الحرائق التي تلت هذا الانفجار، والذي أصاب بشكل مباشر مخزن لمواد غذائية، مقابله مستشفى للأمراض المعدية للأطفال. فحقيقة كل ذلك يجعل أي أسلحة، سواء الأسلحة الروسية وتحديدا الصواريخ الباليستية أو الأسلحة الكورية الحديثة التي واضح أنها أيضا خلال 3 دقائق من مكان انطلاقها تصل إلى العاصمة كييف، فهذا كله سيشكل بالتأكيد قلق. ويبقى الأمر مرهون إما إلى زيادة الدفاعات الأوكرانية أو البدء في المسار التفاوضي الذي يمكن أن يقلل أو يوقف هذه الهجمات للمرحلة القادمة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور عماد أبو الروب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، كنت معنا مباشرة من كييف. شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك. تفضلوا بالبقاء معنا مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح على الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. في تصريح خاص به ميدي آن، قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن ملف القاصرين المغاربة بسبتة المحتلة هو بالنسبة للمغرب ملف إنساني وأخلاقي وقانوني. إنسانيا يقول لن يقبل المغرب أن يبقى أطفاله في الخارج بعيدا عن عائلتهم، وقانونيا لأن الدولة مسؤولة عن أطفالها وعليها أن تتحمل هذه المسؤولية. أما الجانب السياسي يوضح وهبي فلأنه يرتبط بدولة أخرى يريد المغرب أن يتعاون معها من أجل إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلدهم، علما يضيف لما يتعرض له هؤلاء مما وصفه بالانحرافات مثل الاغتصاب والاعتداء. نحن نفتح الحوار مع الإسبان وننتظر من إسبانيا التعاون معنا لإرجاع الأطفال، انتهى كلام الوزير المغربي. ترقبوا مستمعينا الكرام اليوم الحوار الكامل مع وزير العدل المغربي في نقاش الحصاد في 6:10 مساء. تتواصل في مصفات الزاوية للنفط غرب ليبيا منذ أكثر من 15 ساعة عملية إخماد الحريق الذي اندلع في أحد خزانات الوقود في محاولة لمنع امتداده إلى الخزانات والمنشآت النفطية المجاورة. وقالت هيئة السلامة الوطنية اليوم إن فرق الإطفاء التابعة لها تواصل جهودها في التعامل مع الحريق الذي اندلع بالمصفات، حيث تستمر عملية الإطفاء والتبريد بالتزامن مع تأمين الخزانات والمنشآت المجاورة واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الحريق وأثاره. في أخبار الشرق الأوسط، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن 3 استراتيجية تعتمدها إدارته للتعامل مع إيران، مؤكدا تشديد الضغط الاقتصادي والسيطرة على الأصول الإيرانية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

0: ساكن البيت الأبيض وضحن الاستراتيجية الأمريكية الثلاث تتمثل في مراقبة إيران عن كثب ومتابعة تدهور الأوضاع الداخلية فيها إلى جانب الخيار العسكري المباشر عبر ضربها بقوة شديدة. علاقة بملف الحرب، واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوية اليوم مع تراجع الأمال في إعادة فتح مضيق هرمز، ما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام. أصدر القضاء السوري أحكاما بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر وعدد من أبرز مسؤولي النظام السابق بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتعذيب والحرمان من الحرية، وصنفتها المحكمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وصدرت الأحكام غيابيا بحق أغلب المدانين، بينما كان عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا المتهم بالتعذيب وقتل أطفال حاضرا خلف القضبان، وصدر بحقه حكم بالإعدام. ختام هذا الموجز مستمعينا الكرام، أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات. إلى اللقاء.
1: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

0: السلام. بزاف منا او اغلبنا كنعيشوا حياتنا وحنا كنحاولوا نغيروا اشياء كثيره. ما كرهناش نغيروا الخدمه، نغيروا الدار، نغيروا الحوايج، نغيروا الاتات، نغيروا احيانا حتى الناس اللي هما حولنا. لكن ربما كنساو حاجه واحده، هي انه اول مكان يبدا منه اي تغيير هو حنا، هو العقل. كل انجاز حققه انسان كان في البدايه مجرد فكره، وكل خوف عطل شخص عن التقدم كان ايضا مجرد فكره. لهذا الشيء ربما السؤال ماشي هو شنو اللي كيوقع حولنا، وانما كيف يفكر عقلنا فيما يدور حولنا. ملي كيصبح العقل حليفا لنا تبدو العقبات اصغر وتصبح الحلول اقرب. اما عندما يتحول الى مصدر للخوف والشك فقد نخسر معارك حتى قبل أن نخوضها. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.

0: طاقة إيجابية مع حنان توري على
1: أهلا وسهلا بكل الأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، أنتم تستمعون لطاقة إيجابية وإحنا سعيدين وسعداء بزاف أننا نكون معكم في هذا البرنامج اللي كيعطينا الطاقة الإيجابية. كنحاولوا أننا نبارتاجوا مع بعضياتنا طاقة إيجابية. السؤال هو واش العقل حليف حليفنا أم أكبر عدو لنا؟ سعيدة جدا أن نناقش هذا الموضوع ونسلط عليه الضوء مع ضيفي الكريم أستاذ محسن مفروض اللي هو كوتش ومعد ذهني ومستشار بيداغوجي. سي محسن مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
2: شكرا على الاستضافة حنان.
1: مرحبا بك.
2: بارك الله فيك.
1: كنسمعوا بزاف الإعداد الذهني، هذا المصطلح ولينا كنسمعوا بزاف عند الرياضيين، عند الناس اللي هما باغيين يدوزوا امتحانات، بزاف ديال ديال ديال المجالات. شنو كنقصدوا بالإعداد الذهني؟
2: فالإعداد الذهني كيف ما تنعرفوا لا يقل أهمية عن أي إعداد آخر، سواء في الرياضة أو في المعرفة. يعني مثلا في بالنسبة للتعليمات تلقى تيوجد كل شيء، تحفظ، كيخطط لكل شيء، ولكن ذهنيا ما مستعدش. دونك الذهن ديالو هو اللي غادي يعاونو أصون باش يوصل ديك لا بيرفورمانس 100% تيهملها. ألوغ كو إلا كان مستعد ذهنيا 50% ومستعد علميا ولا معرفيا 70%، راه غتكون عنده ان بيرفورمانس عاليه جدا. دونك الاعداد الذهني هو انك متتروض العقل على انه يكون في ابهى حله ديالو، مركز 100%، لان التركيز واحد شويه نسبه قليله ديال التركيز اللي كسوا خلال الامتحان او خلال المباراه هي اللي غتدير الديتاي، هي اللي غدير الفرق. الا مركزش في هذيك 90 دقيقه ولا الا مركزش في هذيك ساعتين عنده ديال الامتحان، تما فين غادي يكون الفرق.
1: يعني استعداد مزيان، لكن خص يكون معاه الاعداد الذهني، لانه كنسمعوا حنا الاعداد الذهني كيف ما قلت لك كنسمعوا بزاف عند الرياضيين. وكنسمعوا بزاف عند رواد الاعمال. لكن واش كلنا محتاجين الاعداد الذهني، ولا حتى نكونوا باغيين نخوضوا شي حاجه، مثلا شي مباراه، شي امتحان، شي مشروع، ندخلوا شي مشروع جديد، او احنا في دائما في امس الحاجه الاعداد الذهني، خصوصا تهضرت واحد المساله اللي هي مهمه، التركيز والتشتت وغياب التركيز هو سيد الموقف حاليا عند الجميع صغارا وكبارا.
2: نعم. شوف طبيعه ديال العقل البشري اون جينيرال هي واحد التركيبه اللي من من من الصغر مبني على الطاقات، على غريزة البقاء. دونك ملي تنقولوا غريزة البقاء كاين خوف، كاين حزن، كاين يأس، كاين بزاف ديال الحوايج اللي هما سلبيين ما كيعرفش يتعامل معاهم العقل. علاش؟ لانه كاينه برمجه منذ الصغر، عندك طيح، عندك تسقط، عندك ما تجيبش، عندك دير. دونك ديما كاين خوف من المستقبل. الوغ نروضوا العقل منذ الصغر كنروضوا على الخوف من الماضي. دونك فاش نكبروا خاص يبدا الانسان يكبر، خاص ضروري اعاده برمجه العقل، لانه العقل داكشي اللي كتعطيه ليه كيسالكو. عطيتي حاجه مزيانه غيسالك، عطيتي حاجه خايبه حيت هو داير بحال واحد الخزان كيشد داك الافكار ودوك المعلومات اللي عطيتيه وكيخزنهم في العقل اللاواعي وكيجبدهم لك في العقل الواعي نهار كتحتاجهم. يعني خزنتي فيه واحد الحاجه اللي هي ايجابيه ولا واحد الحاجه اللي ما فيهاش خوف ما فيهاش قلق، غادي تلقاها نهار تحتاج العقل الواعي ديالك في انستيتياسيون. لهذا فالإعداد الذهني ماشي فقط تختصر على فئة مخصصة ولا فئة معينة من الناس، لا، ولكن احنا كاملين خصنا واحد الإعداد، لأننا كاملين تنعرفوا كما تنقولوا بالدارجة، تيقول لك واحد الراس يقول يسير واحد الراس يقول يبقى.
1: ايه.
2: دونك هذيك عندنا جوج ديال الأصوات في الدماغ ديالنا، صوت كي
1: واحد مرة تكثر. واش هي اللي كنسمعوا بزاف؟ كنسمعوا بزاف عند خصوصا عند الطلبة، انه كيقول لك انا كنت مستعد، انا كنت حافظ موجد، ونهار الامتحان ما

0: عرفت شنو وقع لي تبلوكيت
1: فوالا
0: تمسحات لي لا ميموار
1: علاش تبلوك
0: اولا كيقول لك مثلا انا ملي كان انا متمكن من راسي ومتمكن من الامكانيات ديالي ولكن ملي كنوقف حدا الناس ما كنقدرش ما كنعرف ما نقول كنتبلوكا
1: علاش لانه في ديك لا سيتوياسيون كما كنحتاج العقل الواعي ديالو اللي غيكومونيكي مع الناس ولا اللي غادي يوصلني لواحد النتيجه منين غيجبد داك العقل الواعي غادي يجبد من الافكار المخزنه عنده في العقل اللاواعي دونك شنو مخزن نتايا مخزن خوف مخزن نظره ديال الناس عليك كيفاش غادي تكون مخزن خوف من المستقبل مثلا واش غادي نجيب نقطه ولا ما غاديش نجيب نقطه يعني في داك الاعداد المعرفي ديالك كاين اعداد ذهني انت ما كتحسش
0: يعني داك الاصوات اللي لداخل وداك الشيء اللي مخزن تاع الحوار الداخلي داك الشيء كتراكمات ديال الصغار ديال ربما تجارب اللي ماشي بالضروري تكون تعشتيها ديال سمعتيها من عند الناس او ربما عاشوها ناس اللي انت كتعرفهم فداك الشيء اللاواعي ديالك كيخزن
1: تيخزنو كيجبدو لك بطريقه لا واعيه حتى نتايا حتى تلقى راسك خدام به هادشي علاش دائما تنهضروا على اعاده البرمجه علاش يقول لك خاص الانسان يراقب الافكار ديالو لان الافكار تتحول الى كلمات والكلمات تتحول الى افعال والافعال تتحول الى سلوك والسلوك شنو كيعطينا
0: يعطينا داك انت اللي انت عليه
1: كيعطينا عاده والعاده كتكون شخصيه والشخصيه كتحدد المصير ومنين بدات من الفكره دونك هادشي علاش خاص الانسان يراقب الافكار ديالو اون فوا تجيني فكره عندي طريقه ولا عندي هذاك لوزين ديالي اللي هو الدماغ باش يحللها باش يقيمها باش يعطيها ليفاليواسيون واش هي فوالا يفلتريها واش هي سلبيه ايجابيه واش صالحه ليا ولا ما صالحاش ليا دونك تيولي العقل كيعاونك هنا فين اهميه البرمجه اللغويه العصبيه مثل نقولوا البرمجه اللغويه العصبيه فيعني كتعاود اعاده لا بروغراماسيون ديال لي نورون ديالك وديال العقل ديالك وديال اللغه ديالك دونك حوار داخلي اللي غادي يعطيك واحد النتيجه بيان سور اللي باغي انت
0: اللي باغي واللي كتكون ايجابيه لهذا هو النتيجه والنتيجه الطبيعيه للتفكير يعني التفكير ديالنا هو اللي كيحدد طريقه التفكير ديالنا ونظرتنا للأشياء اللي كتحدد المسار ديالنا يعني واخا انت دير واحد المجهود مهم في داكشي اللي انت باغي توصلو في المجال ديالك لكن الا كانت طريقه تفكيرك سلبيه فما توصلش النتيجه اللي انت باغيها وانت هضرتي واحد المساله اللي هي فعلا مهمه احنا دائما كنقولوا عندك طيح شي واحد دار معك شي حاجه تكون انت درتي له علاش هي صافي هي نظره مجتمع
1: هي
0: متوارثه ولكن علاش فعلا دائما حنا كنمشيو عندك كنمشيو دائما كنميلوا دائما للناحيه اللي كتكون هي سلبيه ولا فيها خوف ولا فيها تحذير او تنبيه او كتقول مثلا سورتو مع ولادنا كتقول له كتبقى تنبهو كنقول مازال ما وقع ليش كتقول له لا باش ما يوقع لكش
1: حيت حنا كما قلت لك في الاول التركيبه ديال العقل البشري مبنيه على غريزه البقاء ماشي غريزه الحب او حب الحياه او حب البقاء لا هي فقط غريزه البقاء ومن تكون غريزه
0: مقاومه
1: كتقاوم عندك طيح عندك دير دائما خايف من شي حاجه اللي غادي تجيك من من من المستقبل الوغ كنت ما عرفتش كيفاش دايره هاد الحاجه اللي غادي واش ايجابيه واش سلبيه وحتى الا جات سلبيه خصني نعلم اولا نرود العقل ديالي انه يتعامل معها بسلاسه ويتعامل معها بواحد الطريقه منطقيه يدير ليها التقييم كما قلنا ليفاليواسيون مي كندير ليها التقييم الدماغ ديالي كيبدا يفيق شي شويه وتيبدا ما يبقاش فقط يستهلك وانما يتعامل بمرونه مع داكشي اللي جاي
0: وكنشوفوا شباب ديال اليوم تبارك الله ما عندهمش هاد القضيه ديال انهم كيخافوا بزاف بحال كنقولوا حنا الشخص الزعيم يعني ملي كيكون الشخص الزعيم كيكون عنده يعني شويه ماشي بحال حنا ملي كنا صغار
1: احنا رباو فينا ولكن احنا ولكن ملي كبرنا عاودنا بدنا عاودنا درنا البرمجه
0: ماشي
1: كلشي غير اللي ما بغاش يخدم على راسو ده
0: يعني في اي وقت ممكن تعيد برمجه العقل ديالك وطريقه تفكيرك
1: طبيعة الحال شوف الانتقال كيفاش كان من برنامج لبرنامج عند حنان من الرقمنه يعني ها انت كيفاش غتعلم تعلم في الرقمنه دزنا معك الطاقه ايجابيه احنا تنعطيك دابا طاقه ايجابيه يعني غير اللي ما بغاش يتعلم من خلال البرامج او من خلال الانترنت كاين في السوسيولوجي كما قلتي على قديم المساله ديال الوليدات كاين في السوسيولوجي ما يسمى بالنبوءه المحققه لذاتها ما هي النبوءه المحققه لذاتها يعني انا كنتنبأ بواحد الحاجه كنت سواء سلبيه او لا ايجابيه كنعطيها لدماغي مي كنتنبأ بها دماغي كيحول لي هذيك الفكره لسلوك يعني كندير السلوك

0: اللي كيعاونني انني نحقق ديك النبوءه.
1: انت كتميل السلوك ديالك بدون بطريقه غير واعيه لداكشي اللي انت خفتي منه. وكنقولوا حنا كنسمعوا دائما اقداركم تؤخذ من افواهكم.
0: من افواهكم نعم. مثلا نعطيو مثال ديال زميل في العمل. انت راه بكم بينه غير الخير والاحسان، ولكن من بعيد تقول هذاك ما عنديش معاه. عطيتي فكره لدماغك، دماغك شنو يعطيك؟ يعطيك سلوك غير يشوف فيك ويشوف عاديه غتحول لعنف او لا غتحول لواحد الشوفه ما هيش
1: تنوى في شي شكل.
0: فوالا دونك هذه هي هادشي اللي واقع دابا اللي تيوقع للدماغ. الدماغ هو واحد العضله بحال العضلات، تنروضو كنقويه كندير ليه لونطريمون ديالو. ما تنعطيش لونطريمون فقط للعضله، شحال واحد كتلقى العضلات تبارك الله ولكن العقل الله يجيب. علاش؟ حيت ما دايرش ترويض للعقل ديالو، ما دايرش لا ميسكولاسيون.
1: لان هي رياضه، هي رياضه. دائما كنقولوها حنا حتى ملي كنا في حياه اونلاين كنا كنقولوا بانه راه الطريقه ديال التفكير وراه العقل راه واحد بحال شي ميسكل انت كتنميه. هاد المساله ديال اقداركم تؤخذ من افواهكم، بعض المرات فعلا كيصبح الانسان كيقول هذا النهار هذا ما غيدوش بخير، وفعلا ما كيدوش بخير.
0: عقلك عاونك انه ما يدوش بخير، واخا يكون هو دايز بخير، عقلك تيبدي يقلب على شي حاجه باش يخرج هذيك ليغور ولا يخرج فين كاين السلبي. دونك ماشي ما تنقولوش حنا ان العقل خصنا نهضروا معاه بالايجابيه ولا لا لا، تهضر معاه غير بالواقعيه
1: باللوجيك
0: المنطق.
1: فوالا دونك ملي كنقولوا اي وقت ممكن اننا نغيروا الاشياء فهناك تمارين. ربما حنا في طاقه ايجابيه ما كنميلوش بزاف للنصائح لانه كنميلوا لي زيكزيرسيس تمارين اللي يقدر كل واحد فينا يديرهم وتتولي عنده عادة.
0: نعم.
1: وكيف ما قلت انت العادة كتعود الى سلوك، كيرجع الى سلوك.
0: دونك من بين التمارين اللي كننصحوا بها هو انه الانسان يحاول يبدل الحوار الداخلي ديالو ملي تجي شي فكرة. يعني ملي تجيني فكرة نطرح بعض الأسئلة او لا سكون ابيل لا روميز اون كيسيون. ماشي لا ميز اون كيسيون ولكن لا روميز، نعاود نطرح الاسئله. يعني واش ملي تجيني فكره سلبيه ونعطيها لدماغي باش حتى هو يتعلم يدير معايا ليفاليوسيون، نعطيه التمرين ديال يحلل هذيك الفكره، واش هذيك الفكره واقع اولا هي مستمده من الماضي من واحد الحاجه وقعات لي شحال هذه وجات وتيقول لي دماغي عندك راه غادي تعاود توقع لك. دونك حاول انه دماغك يعرف يفرق ما بين فكره جات من الماضي وفكره كاينه في الحاضر. هذه من من من من التمارين. ثاني حاجه نراقب الافكار. يعني نحاول ما امكن انني نغوجوتي الافكار السلبيه، نمنعها انها تدخل ونخلي الافكار الايجابيه والافكار اللي غادي تعاونني وما تعطينيش خوف من المستقبل. دونك ملي كنعطي لدماغي كنفهمو شنو هو الماضي شنو هو الحاضر شنو هو المستقبل. انت خايف من تجربه مازال ما درتيهاش، انت مازال ما حطيتيش رجليك
1: جوستمون. بعض المرات كنخافو من اشياء الا جلستي غير مع راسك تزي وقت لراسك تفكر تقول علاش غير نحدد مناش انا خايف، غتلقى راسك ما عارفش علاش خايف.
0: حيت انت واخد الخوف من تجربه سابقه كوزو من عندك ولا ماشي واحد عاود ليك وقعات ليه وبقات مرسخه فين قلنا في العقل اللاواعي وجبتها ملي بغيت ندخل انايا لاكسيون. ملي بغيت ندوز لاكسيون عقلي قال لي لا عندك راه واحد السيد راه كان وقعت له شنو وقع له ولا واحد المره راه درتي. لا انا كنعاود تجربه ولكن بقى مايند سيت. انت علاش دابا كلشي تيهضر على المايند سيت؟ دونك المايند سيت شنو هو؟ راه هو الدماغ، راه هو الطريقه ديال التفكير. دونك الطريقه ديال التفكير حبذا لو انني نتحكم فيها، ما نخليهاش هي تتحكم فيا ولكن انا نتحكم فيها بطريقه ما. بالتمارين كاين كما قلنا التمارين، ومن ابرز التمارين اللي كلشي تيهضر عليهم حنا كاملين غنهضروا عليهم وشاك جو غادي تسمعها لا ميديتاسيون. باسكو لا ميديتاسيون تتعطي داك الاسترخاء ديال العقل والاسترخاء حتى ديال البدن وتيوليو بجوجهم في توافق. تتعطي لي زيميسفير بجوج ديالك باش يخدموا ما بين المنطق وما بين لا كرياتيفيتي، باسكو عندنا جوج ديال لي زيميسفير، واحد خاص بالمنطق واحد خاص بلا كرياتيفيتي. تتريحهم بجوج والجسد تيكون حتى هو مسترخي وفراحه. دونك شنو تيعطيك؟ تيعطيك طريقه مميزه في التفكير وفي الفيلتراسيون كيف ما قلتي.
1: التامل كنت غير مثلا هذه واحد سبع سنين تهضر عليه كان غيبان للناس شي حاجه، ودابا حنايا ما تفكينا مع الاسعار، ما تفكينا مع المشاكل ديال الدراسه، ما تفكينا مع الصالير، ما تفكينا، بقى خصنا غير التامل. ولكن الان الناس عندهم وعي بزاف ديال الحاجات اللي ما كانوش شحال هذه
0: وصلوا ليه
1: وفهموا بانه كيساعدوا
0: وصلوا ليه، لانه فوالا تيساعد، لان الصحه النفسيه مهمه باش تقاوم الصحه الجسديه.
1: صح،
0: ما يمكنلكش تكون عندك صحه نفسيه مضروبه وانت كتظاهر انك راك بخير. لا،

0: اللي كتمشي كتكون بوحدك كتبين ديك الساعات الحقيقه. هو كما نعاود نرجعوا لها الحوار الداخلي. الحوار الداخلي ديالك تيخصو دائما يكون اون كومباتيبيليتي مع الجسد ديالك.
1: دابا الحوار الداخلي راه بزاف الناس كيقول لك واش دابا حنا واش انا ما عنديش الوقت باش نهضر مع ولادي ولا مع راجلي، بقى غير حواري الداخلي. راه حنا كنديروا حوار داخلي بدون بطريقه غير واعيه. هي ديك النقطه اللي قلتي انت، واحد الراس كيقول لي نمشي نتقدى، واحد الراس كيقول لي لا نجلس في الدار.
0: وملي كتفيق في الصباح
1: وانت عندك جوج راس كيهضروا
0: لك، كتفيق في الصباح وجوج عندك جوج ديال الاصوات، واحد
1: تيقول لك تبحش براسك.
0: تبحش براسك،
1: هذاك الشيء اللي كيخلينا كنكونوا دائما مترددين. ما كتبغي تبدا الحاجه وكتحبس،
0: بيان سور
1: تبغي تدخل في شي مشروع وكتخاف وتولي وكتقول بلاتي خليني انا صلاغي احسن ما ندير مثلا هذا التردد ناتج على المساله هذه.
0: بيان سور ناتج عليها، لانه كتغدي جوج الناس، جوج العقوله عندك انت كتغدي فيهم، واحد تيقول لك تيحفزك وواحد تيعكزك
1: وكيخلعك.
0: فوالا، الا بقيتي انت تابع داك اللي كيخلعك، دونك انا فين تسمع الناس يبقاو في منطقه الراحه، تيقول لي وصافي انت صالغي مزيان هذا، خليك في الدومين ديالك، ما غاديش تتبدل صاحبك بمكرف.
1: اي داكشي
0: هذا الشيء كلشي يقولها لك، تيقول لك دماغ عشان ملي تسمع شي واحد قالها لك تقول الله هادشي اللي كنت نقلب عليه.
1: او لا لي. بعد المرات كيحس الانسان براسو راه هو يعني نشيط ومتحفز وباغي يغير، وعنده داك كيحس براسو انه عنده داك الانرجي وداك الطاقه وداك الحافز، ودغيا كيبرد
0: ما داش لاكسيون. خلى الفجوه ما بين الفكره ولاكسيون خلاها كبيره. لا، ما بين الفكره والاكسيون تيقول لك الناس اللي ناجحين تياخذوا القرارات بسرعه وكيطبقوا شويه.
1: اي شحال من قرار خديتي ما طبقتيش؟
0: دونك انت الا خديت القرار،
1: هذا سؤال ليك، شحال من قرار خديتي وما طبقتيش؟
0: صراحه انا كان عندي قرار مهم في حياتي اللي طبقته، اللي خدمت عليه وطبقته، خديته بسرعه. جاني يعني على غفله، ولكن خديت له الوقت، خديت له واحد 5 ولا 6 ديال السنوات باش نطبقه. ومن طبقته الحمد لله تنعيش في أبهى حلة ديالي، وتنعيش لفيرسيون اللي كنقلب عليها أنايا. ولكن كانوا عندي صعوبات كبيرة، كسوة من العائلة، كسوة من لونتوغاج ديالي، كسوة من نفسي، لأنه خلعتني نفسي وتتقولي فين غادي. ولكن قاومت وحاولت نرود هذوك الأفكار اللي تيجيوني سلبيين، علاش؟ باش أنا نتحكم في مشاعري ونتحكم في عقلي، والحمد لله ما عمري ندمت عليها. دونك نرودوا الأفكار دي.
1: نرودوا الأفكار، وهذه مسألة أنا سولتك لأنه بزاف ديال الناس كيقول لك التغيير زوين، لكن ماشي دائما كيكون زوين. واش التغيير دائما كيكون في مصلحة الشخص؟
0: على حسب الفكرة اللي عندك على التغيير. يعني إلا كنت وعلاش بغيتي تغير؟ الا غيرتي غير حيت طلع عليك الدم، راه حتى واحد ما مرتاح في شي بلاصه هو فيها. ولكن الا كانوا عندك دي غيزون ديال التغيير، فهنا غنقدر نقول لك عقلك تيعاونك، النبوءه المحققه اللي داتها تيعاونك انك تطبق هذاك التغيير وتوصل لذاك الشيء اللي بغيتي. واما الا بغيتي غير تغير باش ما تفيقش مع 8 الصباح، لا راه فين ما مشيتي غادي تفيق في 8 ديال الصباح.
1: يعني خصهم يكونوا اسباب اللي هما منطقيين وحقيقيين
0: ونخدم عليهم
1: وتخدم عليهم. انطلاقا من تعاملك مع بزاف ديال الناس ومواكبتك لبزاف ديال الناس، شنو ابرز الاشياء ربما ولا المفاهيم الخاطئه اللي عندنا اللي كتحبسنا باننا نمروا للخطوه المواليه في حياتنا؟
0: هي الخوف من المستقبل. ابرز الناس اللي كيجيو عندي ولا كيجيو عندي استشارات ولا مواكبه هي الخوف من المستقبل، هذه اول حاجه. ثاني حاجه الخوف من قول كلمه لا. ميتا تقول هذه كلمه لا راه هي شي شويه صعيبه في اتخاذ القرار. يعني ميتا تقول لا تنقولها لراسي وكنقولها لغيري. دونك خصني الطريقه كيفاش نخدم بها. ومن اهم الحوايج اللي كتلقاهم كما قلنا دابا، الناس خايف من واحد الحاجه مازال انت ما عارفاش شنو غادي تعطيك،
1: مازال ما عاشهاش.
0: دير ليها التدبير، دير ليها ودير ليها ان بلون ديالها. اي سورتو سورتو الا درتي ان بلون ما تحاولش تدوز من بلون ا لبلون بي، لانه الا دزتي البي كاين سي وكاين دي حتى لزيد. الوغ كو الا بقيتي في الا كاينه لا بيرسيفيرونس، غنخدم عليها حتى غادي نجيبها. وهنا الدماغ فين كتعاونو باش تتعطي داك الترويض الايجابي.
1: واخا في ختاما في دقيقه او اقل من دقيقه، شنو يعني رسالتك للناس وسورتو الشباب اللي كيتبعونا واللي كيسمع دائما المحيط ديالو انت عمرك لا طفرتيه، فكترسخ عنده وكيقول مع راسو انا اي حاجه درت فيها يدي ما كتصدقش، وهادو منهم بزاف.
0: انا غنجاوبهم باول قاعده قريتها انايا، هي دون شاك اتر هيومان

0: دور ان شامبيون
1: كل انسان
0: كل انسان
1: هناك بطل.
0: بطل ناس شنو خصو غير تفيقو غير تعطيه هذيك اللمسه الاولى باش ينوض ملي غينوض غيفاجئ كتقول شحال مره فاجئونا دي بروفيل اللي ما كانوا والو ولكن وصلوا دونك كل واحد يامن بالقدرات ديالو يامن بداك الشيء اللي عنده ويمشي بدماغه ايجابيا وغادي يوصل
1: تبارك الله عليك محسن مفروض كوتش معد ذهني مستشار بيداغوجي شكرا انك كنت معنا اليوم
0: شكرا لك
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام اراكم والقاكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه امل الله

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجة ثالثة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. مستهله من المغرب في تصريح خاص به ميديا، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن ملف القاصرين المغاربة بسبتة المحتلة هو بالنسبة للمغرب ملف إنساني وأخلاقي وقانوني. إنسانيا يقول لن يقبل المغرب أن يبقى أطفاله في الخارج بعيدا عن عائلتهم، وقانونيا لأن الدولة مسؤولة عن أطفالها وعليها أن تتحمل هذه المسؤولية. أما الجانب السياسي يوضح وهبي فلأنه يرتبط بدولة أخرى يريد المغرب أن يتعاون معها من أجل إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلدهم، علما يضيف لما يتعرض له هؤلاء مما وصفه بالانحرافات مثل الاغتصاب والاعتداء. نحن نفتح الحوار مع إسبانيا وننتظر من إسبانيا التعاون معنا لإرجاع الأطفال، انتهى كلام الوزير المغربي. ترقبوا مستمعينا الكرام الحوار الكامل هذا اليوم مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي في نقاش الحصاد في 6:10 مساء. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء، مشددا على تمسك طهران بمواصلة التفاوض بشأن مضيق هرمز. في السياق، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن 3 استراتيجيات تعتمدها إدارته للتعاون أو التعامل مع إيران، مؤكدا تشديد الضغط الاقتصادي والسيطرة على الأصول الإيرانية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. ساكن البيت الأبيض أوضح أن الاستراتيجية الأمريكية 3 تتمثل في مراقبة إيران عن كثب ومتابعة تدهور الأوضاع الداخلية فيها، إلى جانب كذلك الخيار العسكري المباشر عبر دربها بقوة شديدة، يقول ترامب. أقر البرلمان اللبناني اليوم إلغاء عقوبة الإعدام المجمدة تطبيقها في البلاد منذ أكثر من 2 عقدين، ليصبح لبنان بذلك أول بلد في الشرق الأوسط ينهي رسميا هذه العقوبة. وبدأ البرلمان جلسة تشريعية تستمر 2 يوم، وضع على جدول أعمالها بنود عدة بينها قانون للعفو العام يثير إقراره جدلا وانقساما منذ سنوات. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الروسية استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية إلى جانب صواريخ زيركون الروسية وقنابل جوية موجهة في هجوم عنيف استهدف مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا. زيلينسكي قال إن الهجوم يهدف إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر والأضرار. هذا وأفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 6 أشخاص في زابوريجيا وإصابة آخرين، كما ارتفعت حصيلة القتلى في الهجمات الروسية الليلية بمناطق مختلفة من أوكرانيا إلى 9 أشخاص على الأقل. في فرنسا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وضع 43 مقاطعة فرنسية تحت مستوى التأهب البرتقالي بسبب موجة الحر اعتبارا من ظهر اليوم، في ظل امتداد موجة الحر 5 هذا العام إلى غرب البلاد. ارتفعت الحصيلة المؤقتة لضحايا الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا إلى 181 قتيلا وأكثر من 570 مصابا، وفق ما أفادت به جمعية المدن والعواصم الكولومبية. ختام هذا الموجز مستمعين الكرام، أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر ميديا. إلى اللقاء.
3: نتغداو جميع
4: ومن بعد نديو الدراري يلعبوا.
3: خاصنا نشريو واش ناقصنا للضياف.
5: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي وكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديرو بلاصه للصيف.
6: ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

اكتشفوا الفرق الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غ

0: عند كل اشتراك في هذا الفرف الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.im.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون بأخبار الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تسيطر بشكل كامل على قدر كبير من الأموال الإيرانية المجمدة، مشددا ترامب على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا خلال فترة رئاسته، في رسالة تؤكد استمرار الضغوط الأمريكية على إيران. دبلوماسيا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني في العاصمة طهران في إطار تحركات دبلوماسية متسارعة لبحث تطورات الملف الإيراني. في السياق ذاته أكدت وأعلنت وزارة الخارجية الروسية إجراء مشاورات مع وفد من الخارجية الإيرانية في موسكو بشأن أفاق حل الأزمة الإيرانية. أقر البرلمان اللبناني اليوم إلغاء عقوبة الإعدام المجمدة تطبيقها في البلاد منذ أكثر من عقدين، ليصبح لبنان بذلك أول بلد في الشرق الأوسط ينهي رسميا هذه العقوبات. وبدأ البرلمان جلسة تشريعية تستمر ليومين، وضع على جدول أعمالها بنود عدة بينها قانون للعفو العام يثير إقراره جدلا وانقساما منذ سنوات. نبقى في المنطقة، حيث أصدر القضاء السوري أحكاما بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر وعدد من أبرز مسؤولي النظام السابق بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتعذيب والحرمان من الحرية. وصنفت المحكمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدرت الأحكام غيابيا بحق أغلب المدانين، بينما كان عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا المتهم بالتعذيب وقتل الأطفال حاضرا خلف القضبان، وصدر بحقه الحكم بالإعدام. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية إلى جانب صواريخ زيركون الروسية وقنابل جوية موجهة في هجوم عنيف استهدف مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا. في خبر آخر وفي تصريح خص به ميديا، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن ملف القاصرين المغاربة بسبتة المحتلة هو بالنسبة للمغرب ملف إنساني وأخلاقي وقانوني إنسانيا. يقول لن يقبل المغرب أي أن يبقى أطفاله في الخارج بعيدا عن عائلتهم، وقانونيا لأن الدولة مسؤولة عن أطفالها وعليها أن تتحمل هذه المسؤولية. ما الجانب السياسي يوضح وهبي، لأنه يرتبط بدولة أخرى يريد المغرب أن يتعاون معها من أجل إعادة هؤلاء الأطفال لبلدهم، علما يضيف لما يتعرض له هؤلاء مما وصفه بالانحرافات مثل الاغتصاب والاعتداء. نحن نفتح الحوار مع إسبانيا وننتظر من إسبانيا التعاون معنا لإرجاع الأطفال، انتهى كلام الوزير المغربي. ترقبوا مستمعينا الكرام الحوار الكامل مع وزير العدل المغربي في نقاش الحصاد في 6:10 مساء. ختام سيكون بأحوال الطقس في المغرب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح إلى جانب موجة حر ابتداء من اليوم وإلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ختام هذا الموجز، أحلى الأوقات، تجدونها دائما وفي كل الفترات عبر ميديا. إلى اللقاء.
2: وقع الرئيس
3: مجلس النواب
4: سوني اليورانيوم.
5: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
3: مع من تتحاور
5: ونقدم الخبر كما هو
6: على قناة ميديا تيفي.
5: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.

جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. في تصريح خاص به ميدي آن، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن ملف القاصرين المغاربة بسبتة المحتلة هو بالنسبة للمغرب ملف إنساني وأخلاقي وقانوني. إنسانيا يقول لن يقبل المغرب أن يبقى أطفاله في الخارج بعيدا عن عائلتهم، وقانونيا لأن الدولة مسؤولة عن أطفالها وعليها أن تتحمل هذه المسؤولية. أما الجانب السياسي يوضح وهبي فلأنه يرتبط بدولة أخرى يريد المغرب أن يتعاون معها من أجل إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلدهم، علما يضيف لما يتعرض له هؤلاء مما وصفه بالانحرافات مثل الاغتصاب والاعتداء. نحن نفتح الحوار مع الإسبان وننتظر من إسبانيا التعاون معنا لإرجاع الأطفال، انتهى كلام الوزير المغربي. ترقبوا الحوار الكامل مع وزير العدل المغربي في نقاش الحصاد في 6:10 مساء. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح إلى جانب موجة حر ابتداء من اليوم وإلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي لها أوضحت أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح بين 20 و35 ملمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم إلى غاية 10:00 في عدد من عملات وأقاليم المملكة. تتواصل في مصفات الزاوية للنفط غرب ليبيا منذ أكثر من 15 ساعة عملية إخماد الحريق الذي اندلع في أحد خزانات الوقود في محاولة لمنع امتداده إلى الخزانات والمنشآت النفطية المجاورة. وقالت هيئة السلامة الوطنية اليوم إن فرق الإطفاء التابعة لها تواصل جهودها في التعامل مع الحريق الذي اندلع بالمصفات، حيث تستمر عملية الإطفاء والتبريد بالتزامن مع تأمين الخزانات والمنشآت المجاورة. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تسيطر بشكل كامل على قدر كبير من الأموال الإيرانية المجمدة، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا خلال فترة رئاسته. دبلوماسيا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني في العاصمة طهران في إطار تحركات دبلوماسية متسارعة لبحث تطور الملف الإيراني. أصدر القضاء السوري أحكاما بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر وعدد من أبرز مسؤولي النظام السابق بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل والعمد والتعذيب والحرمان من الحرية، وصنفتها المحكمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدرت الأحكام غيابيا بحق أغلب المدانين، بينما كان عاطف ناجب رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا المتهم ب التعذيب وقتل أطفال حاضرا خلف القضبان، وصدر بحقه حكم بالإعدام. في خبر آخر، في فرنسا هذه المرة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وضع 43 مقاطعة تحت مستوى التأهب البرتقالي بسبب موجة الحر اعتبارا من ظهر اليوم في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد. ارتفعت الحصيلة المؤقتة لضحايا الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا إلى 181 قتيلا وأكثر من 570 مصابة، وفقا لما أفادت به جمعية المدن العواصم الكولومبية. ختام هذا الموجز، أحلى الأوقات، تجدونها دائما وفي كل الفترات مستمعينا الكرام عبر ميديا. إلى اللقاء.
0: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

0: لجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعة غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر، حيت كنا عارفينها
2: من مقاوة. مقاوة التيد.
3: هذا ماشي اشعار، هذا انذار. الناس اللي عندهم اوبل، سيتخوان، داس ولا جيب، سيارتكم ممكن تكون مجهزه بارباك تاكطا في خلل، واللي يقدر يهدد سلامتكم وسلامه اللي معكم. باش تعرفوا سيارتكم معنيه بهذا الحمله وتبدلوا الارباك بسرعة في الحين وفابور، عيد دابا للرقم المجاني 3858 وعطينا النيمو تشاسي ديالك. المستشارين ديالنا غادي يقولوا لك في الحين وسيارتك معنية وياخذوا لك رونديفو في أقرب وقت وفابور. سلامتكم ما كتسناش، عيطوا ل 3858.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكل من التحق عبر أثير إذاعة ميديا في هذا الحصاد، حصاد 11 من غشت 2026 والممتد إلى حدود الساعة 8. محطات مختلفة نتوقف عندها مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. وضمن أبرز عناوين هذا الحصاد، في تصريح خاص به ميدي آن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي يقول إن ملف القاصرين المغاربة بسبتة المحتلة هو بالنسبة للمغرب ملف إنساني وأخلاقي وقانوني، ويؤكد أن المملكة لن تقبل أن تبقى أطفالها في الخارج بعيدا عن عائلاتهم. الموضوع نطرقه ضمن فقرة نقاش الحصاد. المغرب يترقب مساء يوم غد كسوفا شمسيا جزئيا عميقا يغطي جزءا كبيرا من قرص الشمس قبيل غروبها. وفي سوريا، وبعد مسار قضائي دام نحو عام، الحكم بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وعدد من أقطاب النظام السابق. موجة الحر تتسع في فرنسا، و43 مقاطعة تعلن حالة التأهب. لنا وقفات ثقافية واقتصادية ورياضية، فضلا عن مختارات موسيقية. وقبل أولى محطاتنا بالحصاد نلتقي مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يكون صافي ومشمش في النواحي الغربية اللي في شمال أكادير، بحال حتى في المناطق الجنوبية البعيدة شوية على السواحل. أما في النواحي الأخرى الحال مغيم شوية، وغادي يعطي شي شد الشتاء في المناطق الجبليه ديال الاطلس المتوسط، الاطلس الكبير، وفي سوس، وكذلك في جنوب المنطقه الشرقيه. الريح مازال غادي يصوت شرقي في الريف، الشاويات، وكلا في سايس والمنطقه الشرقيه، بحال حتى في السواحل الصحراويه، والقوه ديالو ما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو مازال هابطه لقل من 50% في غالب النواحي، ما عدا في بعض المناطق الساحليه القليله فاش غادي تتعدى شويه 55%. الحراره وسط النهار مازال غادي تبقى طالعه ما بين 27 و 45 درجه في واد الذهب، ما بين 28 و 39 درجه في السوس، ما بين 29 و 31 درجه في الريف، ما بين 30 و 36 درجه في توكالا، ما بين 30 و 42 درجه في ناحيه عبده، ما بين 31 و 39 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 32 و 38 درجه في المنطقه الشرقيه، ما بين 33 و 38 درجه في اللوكوس، ما بين 33 و 42 درجه في الساقيه الحمراء، ما بين 34 و 39 درجه في الشاويه، ما بين 35 و 41 درجه في تافيلات، ما بين 36 و 42 درجه في ناحيه الحوز، ما بين 37 و 40 درجه في ناحيه الدرعا، ما بين 38 و 40 درجه في ناحيه سايس، 40 درجه في ناحيه الغرب، وما بين 40 و 44 درجه في ناحيه تادلة. وفي هذا الطقس خاص بالنا يبقى دائما مع الكسيبه والماعز اللي تيخرجوا يرعاو على برا في الحصيده ولا بلاد العيال عريانه، خاصهم ما يخرجوش وسط النهار فاش الحراره عاليه والشوم والجو ناشف، لان هاد الظروف تيمكن تركب فيهم امراض قبيحه الله يحفظ، وما يستفدوا لا من رعايتهم ولا من العلف اللي تنعطوه لهم مره مره في الكوري ولا في الزريبه، ويمكن يتركبوا فيهم كاع شعاهات ما عندها حتى شي دواء. ان شاء الله بالتوفيق والله الموعد.
1: تمام السادسة باستوديوهاتنا بميديا، أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي.

0: النشرة المغاربية أعدتها وتقدمها الزميلة وفاء توزري. وفاء مساء الخير.
1: مرحبا بك أيمن وبالمستمعين الكرام. البداية بملف القاصرين العالقين في سبتة. في تصريح خاص به إذاعة ميديا قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن ملف القاصرين المغاربة بسبتة المحتلة هو بالنسبة للمغرب ملف إنساني أخلاقي وقانوني. إنسانيا يقول الوزير لن يقبل المغرب أن يبقى أطفاله في الخارج بعيدا عن عائلاتهم، وقانونيا لأن الدولة مسؤولة عن أطفالها وعليها أن تتحمل هذه المسؤولية. أما الجانب السياسي يوضح وهبي فلأنه يرتبط بدولة أخرى يريد المغرب أن يتعاون معها من أجل إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلدهم، علما يضيف الوزير المغربي لما يتعرض له هؤلاء الأطفال مما وصفه بالانحرافات مثل الاغتصاب والاعتداء. الحوار الكامل مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي في نقاش الحصاد مباشرة بعد هذه النشرة. وبخصوص أوضاع القاصرين العالقين بسبتة، دائما دقت منظمة مدقس شولدي ناقوس الخطر بشأن أوضاع هؤلاء الأطفال محذرة من المخاطر التي قد تواجههم خاصة غير المصحوبين منهم. نستمع لنجاة أنور رئيسة منظمة مدقس شولدي، حاورها الزميل نور الدين الحوتي.
2: احنا في منظمة مدقش ولدي عبرنا على القلق ديالنا البالغ إزاء الوضع الجديد ديال وليداتنا القاصرين في سبتة في ظل عمليات ديال العبور الأخيرة، وخاصة ملي توصلنا بمعطيات كتقول بأن هناك فتيات قاصرات تعرضوا لاعتداءات جنسية، وبأنه كاين عدد كبير من الأطفال المغاربة في وضعية جد صعبة. احنا كنأكدوا بأن الخطر ما كينتهيش بانتهاء رحلة العبور، ولكن الخطر كيستمر بعد الوصول، حيت هاد الوليدات اللي يمكن لهم يتعرضوا للعنف، الاستغلال الجنسي، للتجار بالبشر، يمكن لهم يتعرضوا حتى الابتزاز. هاد الشيء علاش حنا في منظمة مدقش ولدي كنطالبوا وكنشددوا على ضرورة إحصاء جميع الأطفال القاصرين، وخص يتوفر لهم الإيواء ديالهم يكون آمن، وخص تضمن لهم رعاية طبية ونفسية حقيقية ومستعجلة، وخص يتفتحوا تحقيقات جدية في كل اعتداء تم التبليغ عنه.
1: نجاة أنور رئيسة منظمة مدقس شولدي تحدثت للزميل نور الدين الحوتي. ننتقل الآن إلى الشأن الاقتصادي. ما يزيد عن 40,000 منصب شغل في قطاع التسويق الهاتفي التجاري بالمغرب مهددة بعد دخول قانون فرنسي جديد حيز التنفيذ اليوم. هذا القانون ينهي عمليا نظام التسويق الهاتفي التجاري غير المطلوب، ويفرض على الشركات الحصول مسبقا على موافقة المستهلك قبل الاتصال به لأغراض تجارية. هذا التحول التشريعي يضع قطاع مراكز الاتصال وخدمات التعهيد في المغرب أمام اختبار حقيقي بالنظر إلى ارتباط جزء مهم من نشاطه بالسوق الفرنسية. وقد سبق للحكومة المغربية أن حذرت من التداعيات المحتملة للإجراء الفرنسي فيما قدرت عدد الوظائف التي يمكن أن تتأثر بما بين 40,000 و50,000 منصب شغل. إلى ليبيا، حيث قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها قد تعلن حالة القوة القاهرة وتوقف عمليات مصفاة الزاوية بشكل كامل إذا استمرت الهجمات بالطائرات المسيرة على المنشآت النفطية في المدينة، وذلك بعد الإبلاغ عن وقوع ثالث هجوم من هذا النوع أمس وأول أمس. وذكرت المؤسسة أن طائرة مسيرة استهدفت في أحدث هجوم مصنع خلط وتعبئة الزيوت التابعة لشركة الزاوية لتكرير النفط، وسقطت بالقرب من خزان الزيوت الأساسي وشبكة الأنابيب التي تستخدم في تصنيع الزيوت لصالح السوق المحلية. تفاصيل أوفى في ريبورتاج مراسلنا بطرابلس رأفت بالخير.
3: يواصل رجال الإطفاء جهودهم لإخماد الحريق الذي شب في خزان للوقود بعد استهداف مصفاة الزاوية في غرب ليبيا بهجوم من طائرة مسيرة مساء أمس الاثنين. علي الفارسي صحفي متخصص في مجال النفط:
4: بالتأكيد استهداف خزانات الزاوية هي خزانات استراتيجية، والمنطقة بها خزانات لتخزين النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، واستهدافها هو ممارسة للإرهاب الاقتصادي على أبناء الشعب الليبي.
3: وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ تسجيل حالات اختناق بسبب احتراق وقود الديزل مع وصول تعليم

0: تعزيزات أمنية وعسكرية للمنطقة في محاولة لاحتواء الموقف. أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ:
1: معظم الحالات اللي حاليا نواجه فيها هي عبارة عن حالات اختناق من فرق الدفاع المدني، لكن لا يوجد أي إصابات بشرية بليغة ولا الحمد حتى هذه اللحظة.
0: وتعيش مدينة الزاوية حالة من الانفلات الأمني منذ سنوات في غياب واضح لأي تدخل حاسم من السلطات الرسمية لإنهاء هذا الوضع بشكل دائم. لميديان رافت بالخير، طرابلس.
2: إلى تونس، حيث يستعد المعطلون عن العمل لتنفيذ وقفات احتجاجية من أجل دفع السلطة التنفيذية إلى تنفيذ القانون عدد 18 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم وإصدار أوامره الترتيبية وإحداث المنصة الرقمية والإعلان عن الدفعة الأولى ضمن الانتدابات المبرمجة في فصول هذا القانون. نعود إلى المغرب، تترقب المملكة غدا كسوفا شمسيا جزئيا عميقا يغطي جزءا كبيرا من قرص الشمس قبيل غروبها. وعلى الرغم من أن الظاهرة تعد كسوفا كليا عالميا يمر مساره عبر غرينلاند وإيسلندا وإسبانيا، إلى أنه سيظهر في المغرب وأجزاء من شمال غرب إفريقيا على شكل كسوف جزئي فقط. وتبرز مدينة طنجة كواحدة من أفضل المواقع الوطنية لمتابعة هذا الحدث الفلكي، حيث سيبدأ الكسوف فيها عند الساعة 6:44 بالتوقيت المحلي، ليصل في ذروته في حدود الساعة 7:40 بعد الزوال بنسبة حجب تصل إلى 92%. لماذا سيكون شمال المغرب أمام المشهد الأكثر إثارة لكسوف 12 غشت، وكيف سيؤثر اقترانه بالغروب في شكل الظاهرة التي سيرصدها المغاربة؟ سؤال طرحه الزميل محمد الغول على مصطفى بوسيدر، مدير القبة الفلكية بالمعهد العلمي وكلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط.
3: هو كسوف يعني جزئي في المغرب، ولكن في بعض الدول الأوروبية سيكون كسوف كلي. عاد بعض المناطق التي توجد في شمال المغرب التي يمكن أن ترى هذا الكسوف الكلي. هذا الكسوف يعني لماذا نسميه بالكلي والجزئي؟ فالكلي هو عندما يأتي القمر مباشرة بين الشمس والأرض فيحجب ضوء الشمس كليا، فحينها نقول بأن هذا الكسوف كلي. أما لو كان جزئيا فمعناه يعني عندما يحجب يعني القمر ضوء الشمس في بعض المناطق وتبقى بعض المناطق تصدر الضوء، يعني بحال كتقول واحد الهلال يعني كيبقى مضيء في الشمس، فهذا كيتسمى كسوف جزئي. فأغلب المناطق المغربية سترى هذا الكسوف الجزئي، يعني نادرا ما تحدث هذه الظاهرة. في الغالب غادي تكون إن شاء الله في بعض المناطق المغربية ابتداء من الساعة 6:40 إلى الساعة 7:15 يعني مساء. فلو اخترنا على سبيل المثال طنجة، فغادي يبدأ هذا الكسوف انطلاقا من الساعة 6:44، في الرباط 6:47 يعني مساء، وفي مراكش على الساعة 7:04. بالنسبة لطريقة مشاهدة هذا الكسوف كتم عبر معيار إيزو 12312 جوج، هذا معيار ديال كيفية مشاهدة التلسكوب، اللي منها بعض النظارات كتباع في بعض مواقع الإلكترونية أو متاجر فلكية اللي كتبيع الأجهزة الفلكية، ما بينها نظارات كسوف الشمس الواقية اللي كتحميك من 99.99% من هذه الأشعة اللي كتكون مكتفة جدا.
2: استمعنا لمصطفى بوسيدر مدير القبة الفلكية بالمعهد العلمي وكلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط، قد تحدث لزميل محمد الغول. ننتقل الآن إلى الصفحة الرياضية، وفيها نهتم بكأس أمم إفريقيا للسيدات 26 و2000. المنتخب المغربي يختتم تحضيراته، واللاعب سناء مسودي تؤكد جاهزية الجميع للعبور إلى النهائي ضد الكاميرون غدا في الرباط. التفاصيل معك وديع أختي.
4: الموعد إذن جديد مع التاريخ، وموعد لا تقبل فيه لبؤات الأطلس ولغة العبور. لهذا الغرض تجري المنتخب المغربي مساء اليوم آخر حصة تدريبية قبل موعد الكاميرون غدا في نصف نهائي كان السيدات، في مواجهة تحمل أكثر من مجرد بطاقة إلى النهائي. خلال هذه الحصة سيركز المدرب خورخي فيلدا على كل التفاصيل التقنية والتكتيكية والبدنية، مع تبسيط أيضا التشكيلة المتوقعة أن تواجه منتخب الكاميرون. هذه المباراة تأتي بعد أن ضمن المنتخب المغربي آنفا تأهله إلى كأس العالم البرازيل 2027. المغرب صاحب الأرض والجمهور يبلغ المربع الذهبي للمرة الثالثة تواليا، بعدما صنع في نسختي 2022 و2024 مسارا استثنائيا بلغ خلاله النهائي مرتين دون تحقيق اللقب، لكن الطريق هذه المرة يمر عبر الكاميرون، منتخب أطاح بحامل اللقب نيجيريا في ربع النهائي وأثبت أنه لا يحتاج إلى الكثير من الفرص ليصنع الفارق. اليوم أجريت الندوة الصحفية لكل

0: من خورخي فيلدا واللاعب سناء مسودي، اقترح عليكم ان نستمع لمقتطف مما قالته اللاعب سناء مسودي بخصوص جاهزية المجموعة وقراءتها لمباراة الكاميرون غدا.
1: الكاميرون احنا ديجا لعبنا معاها، غادي ناخذوا كاع لي بوين فور لي بوين فيبل اللي عند لادفيرسير، غادي نخدموا عليهم سورتو من بعد لا فيكتوار. دونك حنا فرحانين بزاف بالكاليف ديالنا بور لا دوزيام فوا لا كوب دي موند باش نجيبوا لا فيكتوار، نفرحوا الجماهير المغربيه كيف كنديروا ديما، كيف كنعرفوا ديما ما عندناش مجال للخطا سورتو في هاد لي ماتش اليميناتوار. دونك بالنسبه للطريقه ديال اللعب ولا كيفاش غادي نلعبوا فهذا لو سيستيم كيبقى ديال لو كوتش.
0: بالنسبه اذا للمغرب المعادله واضحه، 90 دقيقه تفصل لبوات الاطلس عن النهائي، لكن هذه المره سيكون البحث عن اللقب الذي فرط فيه المنتخب المغربي في نسختين سابقتين. قمة المغرب والكاميرون تنطلق غدا في تمام الساعة 9 مساء.
2: شكرا لك وديع أحتي، ونتمنى كامل التوفيق للبؤات الأطلس. وبه مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية النشرة المغاربية، فاصل ويعود إليكم الزميل أيمن الأحمد في باقي محطات حصاد اليوم.

0: وين نشكل الفوفي ديالي كيف ما بغيت عادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر
1: وكومبوزي مع فورفي وين عادي جدا
2: إنوي سير بعيد
3: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد
4: نجدد الترحاب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميدي آ وساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 6:12 موعدنا مع نقاش الحصاد. اعتبر عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي ملف القاصرين المغاربة بسبتة المحتلة بالنسبة للمغرب ملفا إنسانيا وأخلاقيا وقانونيا. وهبي أكد أن المغرب لن يقبل أن يبقى أطفاله في الخارج بعيدا عن عائلاتهم. معضلة إنسانية تحمل في ضياتها كذلك جوانب سياسية، يقول وزير العدل، مؤكدا أن الملف يرتبط كذلك بدولة أخرى يريد المغرب أن يتعاون معها من أجل إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلدهم، وهو ما يقتضي فتح الحوار مع السلطات الإسبانية. الموضوع نطرقه ضمن نقاش الحصاد، وضيف الحصاد لنهار اليوم ضيف خاص هو وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لنتابع هذا الحوار الذي أجراه الزميل نور الدين إيجاجان.
5: أهلا بكم، نستضيف اليوم وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي. مرحبا بكم السيد الوزير. بداية، ما هي قراءتكم لصيغ تدبير ملف القاصرين المغاربة غير المرافقين في أوروبا على ضوء التعليمات الملكية، وما هي فرص إعادتهم إلى المغرب؟
6: هو أولا بالنسبة لنا ملف إنساني وملف أخلاقي وملف قانوني. إنسانيا لن نقبل أطفالنا أن يبقوا في الخارج بعيدا عن عائلتهم، بعيدا عن القيم التي يتوصل بها من خلال وضعهم العائلي. كذلك قانوني، لأن الدولة مسؤولة عن أطفالها، الدولة مسؤولة عن شبابها، وعليها أن تتحمل هذه المسؤولية وأن تتبع أي مساس الذي قد يمس هؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال. وموضوع سياسي لأنه يرتبط بدولة أخرى نريد أن نتعاون معها من أجل إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلدهم. لا يجوز لأي كان أن يفصل أطفال دولة عن دولة أخرى ليأخذوا من دولة أخرى. هذه السلوكات لا تتم إلا في الحروب وليس في السلام، وخاصة طبعاً مع علاقتنا مع إسبانيا علاقة جيدة. فما يفسدها هو هذا التصرف، حينما تقبل إسبانيا أن أطفالنا ينقلون إلى بلد آخر ويتم التعامل معهم هناك، وهناك بعض الانحرافات مثل الاغتصاب مثل الاعتداء. القاضي الإسباني الذي أصدر ذلك القرار ليس هو الذي سيوضح كيف سيتم تربية الطفل، ما هي القيم التي سيتشرب بها، بل العائلة ووسط العائلة هو الذي سيحدد. لذلك نحن سنفتح هذا الحوار مع إسبان، مع وزارة العدل، والسيد وزير الخارجية هو الذي له الدور الأساسي في هذا الملف، وسننتظر من إسبان التعاون معنا ليرجع للأطفال إلى عائلتهم، لأن مصلحتهم داخل نظام العائلة، خاصة وأن القانون الدولي يؤكد على أن محيط الطفل، أصلحة الطفل، ومحيطه العائلة. لذلك قبول هؤلاء الأطفال في إسبانيا ضد عائلتهم وضد القرار السياسي المغربي هو مساس بنص دولي متفق عليه في اتفاقية حقوق الطفل

0: التي تقول بأن العائلة هي المحيط الصالح للطفل، المحيط الذي يمكن أن يحمي الطفل.
1: وبالنسبة لفرصة التعاون مع الإسبان في هذا الباب، كيف يتم تدبير هذه العملية؟
0: نحن سنفتح هذا الحوار معهم، سنتتبع وضعية أطفالنا، من يريد أن يعود تلقائيا أعدنا. هناك مشكلة سنناقشها ونبحث عن المساطير، ولكن نريد أن نعالج هذا المشكل بكثير من الحركة وبكثير من التريث، حتى لا نسير لأطفالنا، حتى كذلك نحافظ على علاقتنا المتينة مع إسبانيا. أما إذا كان إسبانيا يعتقدون بأنهم يريدون أن يحتفظوا بهؤلاء الأطفال، فالمفروض أن يحتفظوا بهؤلاء الأطفال في محيطهم العائلي، معنى أن يقبلوا بأن تنتقل عائلة الطفل كلها إلى إسبانيا حماية لذلك الطفل. وآنذاك يمكن أن نحاور.
1: ماذا عن أعداد القاصرين غير المرافقين سوى بي من المعطيات المتوفرة لدى السلطات المغربية؟
0: أرقام لأنه من هذه الأسبان معناش أرقام. الآن وزارة الخارجية تحاول تعمل مع وزارة الداخلية على وصول الأرقام هذه. نحن نتبع الموضوع عن قرب ونتبع مع الإسبانيين، وأعتقد بأنه الإسبانيين جات الأمور في شهر 8 عطلة والضغط والعنصر المفاجئة، وأنا أعتقد بأن الأمور ستجد حل لها، لأنه لا الإسبان ولا المغرب عنده رغبة لإيجاد حل لهذه المعضلة، لأنه لا الإسبان ولا المغرب نعتبرها معضلة إنسانية بالأساس، فهم الطفل الذي له حقوق وليست عليه واجبات.
1: سوهبي، هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها محاولة هجرة غير نظامية نحو سبتة، ما هي نقاط الاختلاف في تدبير الملف الحالي مقارنة مع المحاولة السابقة؟
0: لأنه يتدخل في العنصر القضائي مع العنصر الدستوري مع العنصر القانوني مع العنصر الدبلوماسي مع عنصر الجوار، ويتدخل فيه عنصر الجريمة كذلك، مثل التجارة في البشر، مثل الانتهاكات التي يعرفها الأطفال. هذه العناصر كلها جعلتنا نتعامل مع هذا الموضوع بكثير من الهدوء. نحن نريد أن نتعامل مع هذا بتعاون وثيق مع الإسبان لمحاربة عصابات التجارة في البشر، لحماية ذلك الأطفال، ثم لإيجاد حلول لفائدة الأطفال، سواء بنقلهم إلى عائلتهم هنا وإرجاعهم إلى محيطهم، وقيام الدولة بمهمتها في إعادة من المدارس، إعادة من فقد حق أنه نتعامل معه. نريد أن نقوم بهذه الأدوار. ثم هناك وفيات، لا تنسى أن هناك وفيات، ويجب هؤلاء الوفيات أن نبحث عن عائلتهم ونتأكد من هويتهم وأن نقلهم للدفن إلى غير ذلك. فالعائلة ستطلب الجثث، والعائلة ستطلب حقوقها، وأننا كدولة مسؤولون تجاه هؤلاء الناس.
1: المشترك دائما بين جميع محاولات الهجرة غير النظامية نحو سبتة السوهبي كانت هي الشائعات والضخ الكبير لمعلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تتعاملون مع هذه الأخبار المتواترة على منصات التواصل الاجتماعي؟
0: والتواصل الاجتماعي أصبح حالة موبوءة في عصرنا هذا. التواصل الاجتماعي استغل التواصل الاجتماعي لنشر أكاذيب وتضليل وإغراءات، وفي الحقيقة الذي نشروا هذه الإغراءات هم عصابات التجار في البشر الذين كانوا يرغبون في نقل أولاد الأطفال في إطار زحمة الأشياء. كثير من الناس يريدون الهجرة، وداخلهم يوجد كثير من العصابات التي تعاقدت مع بعض العائلات من أجل ينقلوا الأطفال من سبتة إلى إسبانيا. لذلك فحينما تكون كثرة من الناس وزحمة من الناس، ذوي النيات السيئة يستغلون هذا الوضع من أجل تمرير خططهم الإجرامية. ولكن نحن سنتواجه مع هؤلاء لأننا نحمي بلدنا وأطفالنا.
1: هل من تحرك قانوني لضبط هذه المعلومات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: العناصر كلها ستكون موضوع القانون الجنائي الذي سيأتي في بداية الولاية المقبلة، لأن تقريبا أنهينا الإجراءات كلها لإيجاد هذا القانون الجنائي. المسألة الثانية، سنعمق تعاون الوثيق مع إسبانيا فيما يخص مطاردة نام العصابة. أنا أريد أن أقول بعض المسألة، حينما دخل المغرب في مواجهة مع التجارة المخدرة، حينما استبدلنا التجارة المخدرة بمختبرات طبية وفق قانون لتنظيم مادة الكيف، وجد بعض الناس أنفسهم في العطالة، خاصة أن رجال الأمن الوطني يقوم بدور كبير، ورجال الدرك ورجال البحرية الملكية في محاربة التجار في المخدرة، وجدوا أنفسهم في عطالة، فتوجهوا إلى الهجرة السرية والتجار في البشر، غيروا عملهم من أجل الربح السريع والوصول الأموال. هذا هو الإشكال الموجود الآن. طبيعي جدا الإنسان يهاجر دائما، وثقافة الهجرة ليست جديدة، موجودة حتى الإسبان هاجروا عندنا، البرتغال راحوا، ذهبوا إلى أمريكا اللاتينية، والإنجليز ذهبوا إلى أمريكا، كل ذهب إلى مكان. الهجرة مسألة طبيعية عند الإنسان، فقط أنه استغلالها المكر من طرف هؤلاء هو الذي أساء إلى هذه المواقع. مسألة أخرى أريد أن أقولها، نحن لا نس

0: نستهدف المنع الكلي للهجرة، لا نستهدفها، لأن فقط نريد الهجرة أن تتم بتوافق مع الدول الأوروبية وفق قنوات ونصوص واتفاقات معينة، حتى لا تصبح عشوائية، حتى تتم الأمور بشكل مضبوط. هذا نعطيك نموذج الهجرة الأطباء والمهندسين، إحنا منعناها، بعض الدول منعتها، بعض الدول الآسيوية أصدرت قوانين تمنع الأطباء والمهندسين بالانتقال إلى الدول الأوروبية للاشتغال في مجال الطب، في مجال الرقمنة، وفي مجال الهندسة. نحن منعناها لأن اعتبرنا بأنه حق التجول حق من حقوق المواطن المغربي، وأعطينا المغربية الحرية في اختيار كيف يريد أن يعيش وكيف يريد أن يعيش، ولم نمنعها، ولكن لأنها حتى حينما يتم انتقال هذا الطبيب هذا تتم وفق قنوات. والآن نلاحظ بأن هناك رجوع للأطباء، مثلا في الدار البيضاء لاحظنا أن كثير من المستشفيات الدولية يشتغلن فيها أطباء مغاربة كانوا قد سافروا في السابق إلى الخارج وعادوا، لذلك فالهجرة لا يمكن تمنعها، لا يمكن تحرمها بالأساس، ولكن يجب تنظيمها وضبطها، وهذه يتم بين الدول وفق مصادر معينة وفق اتفاقات قانونية ومعاهدات دولية.
1: تابعنا سي وهبي جدل سياسي كبير أثاره البلف داخل رذاهات الاتحاد الأوروبي وبين مختلف الدول، فيه تبادل اتهامات بالتقصير ولوم كبير للسلطات الإسبانية. كيف تدبرون الأمر مع الاتحاد الأوروبي عموما؟
0: أولا لن يتوقف هذا النقاش، سيستمر، لأن كلما اجتهدنا لإيجاد حلول كلما اجتهدوا لو النية السيئة في إيجاد حيل ماكرة من أجل توظيف الوضع، ولكن نحن في اتفاق نفتح حوارات دائما في الموضوع، وهناك وزير العدل أو وزير الداخلية أو وزير الخارجية دائما حين تكون زيارات في السيارات مقابلة نتكلم حول هذا الموضوع. وهناك موضوع مواضيع مشتركة تهم المهاجرين، نريد أن نحافظ على المهاجرين، نريد أن نضمن حقوقهم، نريد أن تكون وضعيتهم داخل الدول المضيفة جيدة، ولكن نريد كذلك نحن أن نعطي النموذج. لهذا نتعامل مع الأفارقة بمنحهم بطاقات الإقامة، بمنحهم بعض حقوق الدراسة والطب، لنؤكد للعالم أن بقدر ما نطالب أن عائلاتنا يجب أن تكون لهم شروط وحقوق وأن يتم التعامل معهم بشكل جدي، كذلك نحن نتعامل مع المهاجرين الأفارقة الموجودين على أرضنا. فحينما أسافر دائما أعطي النموذج بالمغرب على أنه حد الآن وصل إلى 50,000 بطاقة إقامة، وأنه الطفل الإفريقي أو المرأة الإفريقية تحظى بالتطبيب في المغرب والدراسة، ونجازي بذلك ونقوم بما يجب، ولكن لا يمكن أن نحارب الهجرة السرية إلا إذا تعاوننا نحن مع أوروبا ونحن مع إفريقيا، لأنه توجد في إفريقيا ما يسمى بالهجرة السرية. بل سأعطيك أكثر، مثلا في بعض الدول التي زرتها في الأسابيع السابقة وجدنا أن هناك الآن تجار في البشر للمشاركة في الحروب، في الحرب أوكرانيا أو في إيران، يشترون أو يتعاقدون مع بعض الشباب ويعطونه أموالا لكي ينتقل إلى منطقة النزاعات ليشارك في الحرب، وطبعا الشباب صغير ومتحمس ولا يعطي للموضوع خطورته. لذلك ستلاحظ بأنه في الأسابيع الأخيرة سلمنا في المغرب أحد الأشخاص إلى أحد الدول، بعد أن ثبت لدينا أنه كان يتوصل بمبالغ مالية ويؤدي مبالغ مالية لاستقطاب بعض المراهقين للذهاب إلى مناطق النزاعات والحروب، وسلمنا إلى الدولة الجنسية التي يملكها.
1: وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في نقاش الحصاد على ميديا.
2: ميديا طنجة 95.3، الناظور 99.9.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: بورصة نيويورك أو بورصة وول ستريت كما تعرف عالميا هي أكبر سوق لتداول الأوراق المالية في الولايات المتحدة من حيث حجم المعاملات، تضم أسهم أكثر من 2760 شركة بقيمة سوقية إجمالية تجاوزت 68 تريليون دولار مع بداية العام الجاري، لتشكل بذلك أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي، وأي اضطراب في نبضها يمكن أن ينعكس على حركة الأسواق والاقتصادات حول العالم. قصتها ومحطاتها الأبرز نتعرف عليها اليوم رفقة أمين عزيماني.
2: لا يمثل وول ستريت مجرد شارع ضيق في جنوب مانهاتن بنيويورك، بل هو رمز للقوة الرأسمالية وساحة تلتقي فيها الطموحات الكبرى بالأرقام الضخمة. هنا تصنع الثروات في ثوان وتتبخر في لحظات، هنا تكتب فصول الاقتصاد العالمي يومياً. يعود أصل تسمية وول ستريت إلى القرن السابع عشر، عندما بنى المستوطنون الهولنديون في نيو أمستردام أو نيويورك حالياً جداراً خشبياً وول لحماية أنفسهم من الهجمات. ومع الوقت تحول هذا المكان إلى نقطة تجمع للتجار، أما البداية الحقيقية فكانت تحت شجرة باتن وود، حين وقع 24 سمساراً اتفاقية لتنظيم بيع وشراء الأسهم، وهي اللبنة الأولى لما نعرفه اليوم ببورصة نيويورك. الاتفاقية المذكورة حددت حداً أدنى لنسبة العمولة التي تفرض كرسم على العملاء، وتلزم الموقعين بمنح تفضيل للموقعين الآخرين في بيع سندات الضمان. وأقدم سندات الضمان التي تم تبادلها كانت بمعظمها سندات ضمان حكومية كسندات ديون الحرب من الحرب الثورية وأسهم مصرف أمريكا الأول. وفي القرن التاسع عشر ساهمت البورصة في تمويل بناء السكك الحديدية والمصانع، ما جعلها العمود الفقري لتحول الولايات المتحدة إلى قوة صناعية. تستمد وول ستريت أهميتها من كونها المستودع الأكبر للسيولة في العالم، وتتجلى أدوارها أساساً أولاً في تسعير الأصول العالمية كأسعار الأسهم والسلع التي تحدد في نيويورك، فهي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق في لندن، طوكيو ودبي. ثانياً تمويل الابتكار من خلال الاكتتابات العامة، ومن خلالها تمكنت شركات عملاقة مثل أبل وتسلا ومايكروسوفت من الحصول على المليارات لتطوير تكنولوجيات غيرت وجه البشرية. وقبل أن نصل إلى ثالثاً، لعلكم سمعتم سابقاً بمؤشرات داو جونز أو S&P 500 أو ناسداك. لنشرحها ببساطة، داو جونز هو مؤشر لثلاثين شركة صناعية كبرى، وهو أقدم مؤشر يعكس أداء الشركات القيادية. أما S&P 500 فهو مؤشر يخص 500 شركة كبرى، وهو المقياس الأكثر دقة لصحة الاقتصاد الأمريكي. ولدينا أيضاً ناسداك كومبوزيت الذي يعكس أداء قطاع التقنية والابتكار، وهذه المؤشرات الثلاثة هي ما يوصلنا إلى ثالثاً، وهو مؤشر الثقة الذي تقدمه بورصة وول ستريت. فعندما ترتفع هذه المؤشرات الثلاثة يعكس ذلك تفاؤلاً اقتصادياً عالمياً.

والعكس صحيح. تظل بورصة وول ستريت أكثر من مجرد مركز مالي، إنها أيقونة تمزج بين التاريخ العريق والتكنولوجيا المستقبلية، وهي المكان الذي يتحدد فيه إلى حد كبير شكل المستقبل المالي لسكان الأرض.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. نذكركم أن المغرب سيكون على موعد غدا مع كسوف جزئي للشمس في مشهد فلكي لافت ستشهده مناطق مختلفة من المملكة وبنسب متفاوتة، ظاهرة تجعلنا نتوقف قليلا لنراقب السماء ونكتشف مرة أخرى كم تحمل لنا الطبيعة من مفاجآت. الآن نعود إلى الموسيقى ونترككم مع صوت أصالة وأغنية والله افترقنا.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: وقبل نشرة السابعة هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس بالمنطقة المغربية. المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس، عموما شرق خط أصيلة الدار البيضاء زاغورة وأيضا بالمناطق الساحلية جنوب أكادير، كما يرتقب بعد الزوال هطول أمطار بمناطق الأطلس الكبير، وأيضا تشمل هذه الأمطار مناطق سوس وجنوب المنطقة الشرقية. معدلات الحرارة في حدود 29 درجة بكل من الرباط والدار البيضاء، 30 درجة بالصويرة، ترتفع الحرارة بطنجة إلى 36 درجة، 38 بالرشيدية و41 متوقعة بمراكش. في الجزائر طقس غائم جزئيا شمال محور باتنا بشار، كما يكون الطقس غائم جزئيا جنوب تامن راس، فيما يرتقب هطول بعض الزخات الرعدية بوسط وشمال البلاد. معدلات الحرارة 31 بالجزائر العاصمة، 36 بتامن راس وعنابة، ترتفع الحرارة بشلف وغردايا إلى 41 درجة و44 متوقعة بأدرار. وفي تونس طقس مشمس في عموم مناطق البلاد بمعدلات حرارة مرتفعة تناهز 36 درجة بقابس، 37 بتونس العاصمة وبنزرت، بطبرقة 38 درجة متوقعة، كما هو الحال بمدنين و41 درجة مرتقبة بتوزر. تمام السابعة باستوديوهاتنا بميديا، نشرة الأخبار المفصلة من إعداد وتقديم الزميلة وفاء توزري. وفاء مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا بك أيمن وبالمستمعين الكرام. في أبرز عناوين نشرة السابعة، في حوار خاص مع ميديا وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي يؤكد على أن ملف القاصرين المغاربة العالقين بسبتة ملف إنساني وأخلاقي وقانوني، مبرزا أن المملكة المغربية تتطلع إلى التعاون مع إسبانيا لإعادة القاصرين إلى أسرهم. أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم تعبئة مهمة في القطاعين العام والخاص لتمكين مغاربة العالم من الإسهام في إنجاح الأوراش الكبرى للمغرب 30 و2000. هجمات المستوطنين وعمليات الهدم والدهم والتوقيفات متواصلة في الضفة الغربية المحتلة، ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم حول تفاقم الأوضاع في الدولة.

0: الدفاع. محكمة الجنايات في دمشق تصدر أحكاماً بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. الخسائر الاقتصادية للكوارث الطبيعية في العالم تنخفض إلى 100 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري بحسب مجموعة سويسري لإعادة التأمين. البداية بملف القاصرين المغاربة العالقين في سبتة المحتلة. في حوار خاص به ميديا قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن ملف القاصرين المغاربة بسبتة المحتلة هو بالنسبة للمغرب ملف إنساني وأخلاقي وقانوني. إنسانيا يقول الوزير لن يقبل المغرب أن يبقى أطفاله في الخارج بعيدا عن عائلاتهم، وقانونيا لأن الدولة مسؤولة عن أطفالها وعليها أن تتحمل هذه المسؤولية. أما الجانب السياسي يوضح وهبي فلأنه يرتبط بدولة أخرى يريد المغرب أن يتعاون معها من أجل إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلدهم. نستمع لوزير العدل عبد اللطيف وهبي حاوره الزميل نور الدين إيجاجان.
1: بالنسبة لنا ملف إنساني وملف أخلاقي وملف قانوني. إنسانيا لن نقبل أطفالنا أن يبقوا في الخارج بعيدا عن عائلتهم، بعيدا عن القيم التي يتوصل بها من خلال وضعهم العائلي. كذلك قانوني لأن الدولة مسؤولة عن أطفالها، الدولة مسؤولة عن شبابها، وعليها أن تتحمل هذه المسؤولية وأن تتبع أي مساس الذي قد يمس هؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال. وموضوع سياسي لأنه يرتبط بدولة أخرى نريد أن نتعاون معها من أجل إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلدهم. لا يجوز لأي كان أن يفصل أطفال ليأخذوا من دولة أخرى. هذه السلوكات لا تتم إلا في الحروب وليس في السلام، وخاصة طبعاً علاقتنا مع إسبانيا علاقة جيدة. فما يفسدها هو هذا التصرف حينما تقبل إسبانيا أنه أطفالنا ينقلون إلى بلد آخر ويتم التعامل معهم هناك، وهناك بعض الانحرافات مثل الاغتصاب مثل الاعتداء. القاضي الإسباني الذي أصدر ذلك القرار ليس هو الذي سيوضح كيف سيتم تربية الطفل، ما هي القيم التي سنشرب بها. لذلك نحن سنفتح هذا الحوار معه إسبان مع وزارة العدل، والسيد وزير الخارجية هو الذي له الدور الأساسي في هذا الملف، وسننتظر من إسبان التعاون معنا ليرجع الأطفال إلى عائلتهم، لأن مصلحتهم داخل نظام العائلة، خاصة وأن القانون الدولي يؤكد على أن محيط الطفل أصلح للطفل ومحيطه للعائلة.
0: استمعنا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي حاوره الزميل نور الدين إيجاجان. وارتباطا بالموضوع أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم أن شركتي ميتا وتيك توك وافقتا طوعا على اتخاذ إجراءات لتعزيز التحقق من المعلومات المضللة والضارة المرتبطة بتدفق المهاجرين إلى سبتة المحتلة. المفوضية الأوروبية قالت إنها عززت التنسيق مع الشركتين ووكالة الشرطة الأوروبية وأنشأت آلية لتحسين التعاون بين المنصات والمدققين المحليين. في إطار فعاليات أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم وربط الجالية بالأوراش الاستراتيجية للمملكة المغربية، وتزامنا مع إحياء اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي احتضنته العاصمة الرباط تحت شعار المغاربة المقيمون في الخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، شهد مقر ولاية جهة الرباط تخصيص فضاء للتواصل والاستشارة. هذا الفضاء مكن أبناء الجالية المغربية بالخارج من الحصول على شروحات وتوضيحات دقيقة قدمها ممثل إدارات عمومية ومؤسسات من القطاعين الخاص والبنكي بهدف مرافقتهم وتوفير الظروف الملائمة لتمكينهم من الإسهام الفعال في الدينامية التنموية والمشاريع الكبرى المتوقع تحققها بحلول العام 2030. مزيدا من التفاصيل في ريبورتاج مراسلنا بالرباط عادل الزبيري.
2: لحسن بن مريت أستاذ متقاعد ورئيس جمعية غير حكومية في مدينة روتردام في هولندا. لحسن من مغاربة العالم منذ 39 عاما في زيارة إلى فضاء الاحتفاء باليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج بحثا عن معلومات من إدارات عمومية مغربية.
3: اللي عجبني أكثر هو أنه التعامل الطيب والأجوبة اللي هي كافية للأسئلة ديال المغاربة العالم. مريت الآن على المصلحة ديال الضرائب، كذلك المصلحة ديال الجمارك. فناس طيبين، ناس حضاريين، ناس كيتفهموا، ناس كيجاوبوا على جميع الأسئلة المعلقة، لأن اللي محتاجينه في أوروبا ولا في العالم هو المعلومة.
2: يقدم محمد عراش الإطار في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح التوبوغرافي في العاصمة الرباط شروح

0: لوحات مفصلة عن المنصة الرقمية للحصول على خدمات إدارة التحفيظ العقاري مع إجابات تقنية وقانونية عن تساؤلات مغاربة العالم.
1: بالنسبة للمهاجرين في أي مكان في أي زمان يقدر يطلب الوثائق اللازمة عن طريق البوابة الإلكترونية وتتوصلوا في الحين أو لا على أكثر تقدير واحد نصف ساعة أو لساعة على حسب إلى طلب الخدمات ديالو داخل أوقات العمل. كذلك هناك الشواهد الملكية، هناك التصاميم العقارية.
0: في العام 2003 قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس 10 من غشت من كل سنة يوما وطنيا للمغاربة المقيمين في الخارج. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: إلى ليبيا، حيث تواصل فرق الإطفاء محاولاتها للسيطرة على حريق ضخم اندلع في خزان للوقود بمدينة الزاوية في غرب البلاد إثر استهدافه بطائرة مسيرة. وقال مسؤول بأكبر شركة نفط في المنطقة إن الانفجار نتج عن اصطدام طائرة مسيرة بالخزان دون تسجيل أي أضرار أو إصابات. إلى ملفات الشرق الأوسط، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات الهدم والدهم والاعتقال بالضفة الغربية المحتلة. آخر الأنباء تتحدث عن إصابة 6 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال ونساء اليوم في هجوم للمستوطنين على قرية شمال شرقي رام الله. مجلس الأمن عقد اليوم جلسة طارئة لتدرس الوضع في الضفة الغربية المحتلة، أبرز خلالها نائب المنسق الأممي لعملية السلام في المنطقة أن التطورات المتسارعة تزيد من حدة عدم الاستقرار وتبعد فرص التوصل إلى نهاية تفاوضية لهذا الصراع. تفاصيل الأوضاع الميدانية في ريبورتاج مراسلنا برام الله ماجد سعيد.
3: بشكل لافت تتصاعد عمليات الهدم التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن عمليات الهدم والإجراءات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى تهجير ما يزيد عن 2200 فلسطيني في النصف الأول من العام الجاري، فإن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية وثقت أكثر من 740 عملية هدم خلال الفترة ذاتها، طالت مئات المنازل والمنشآت التجارية والصناعية، كما يقول مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة، ولإجبارهم على النزوح ودفعهم إلى قلب البلدات والمدن.
4: جزء من هذه المنازل بنايات من 10 طوابق أو 5 طوابق من 10 وحدات سكنية. هذا الاستهداف هو في إطار خطة التهجير القسري ومن ثم فرض ما تسمى بالسيادة على الأراضي الفارغة بدون سكان.
3: عمليات الهدم هذه التي طالت أيضا 165 منزلا ومنشأة تجارية وصناعية خلال الشهر الماضي، يراها مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العروري مخالفة للقانون الدولي وترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
5: حوالي 1/3 المنشآت المهدومة تقع في شمال الضفة الغربية، وشمال الضفة الغربية يشهد أوسع حملة تطهير عرقي. كل ما يجري هو يعني اختراقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني التي لا تسمح بهذا التدمير للممتلكات.
3: هذا التدمير والهدم شهدته أيضا مخيمات جنين وطول كرم ونور شمسة الذي يواصل الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 1.5 سنة عمليات الهدم فيها، وما يصاحب ذلك من استمرار تهجير أكثر من 30,000 لاجئ كانوا يسكنون هذه المخيمات. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
2: إسرائيل التي تواصل اعتداءاتها على أصحاب الأرض في الضفة الغربية المحتلة تسير على النهج ذاته في لبنان. الجيش الإسرائيلي وسع خريطة عملياته في جنوب البلاد ناقلا جانبا من الضغط الميداني من القرى الحدودية إلى محيط مدينة النبطية، وامتدت العمليات الإسرائيلية من القطاع الغربي إلى القطاع الشرقي مرورا بزوطرة الشرقية والقنطرة وكفرة حاريس، مستخدمة القصف المدفعي والمسيرات والتفجيرات والتمشيط بالرشاشات والقنوات قنابل الصوتية. وفي ظل استمرار انتهاك تل أبيب لاتفاقها مع بيروت برعاية واشنطن، أعلنت واشنطن اليوم أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع شتنبر المقبل في روما، معربة عن ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور. ننتقل الآن إلى الشأن السوري. أصدرت محكمة الجنايات في دمشق أحكاما بالإعدام بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل عمد وتعذيب صنفتها المحكمة ضمن جرائم

0: ضد الإنسانية وجرائم حرب. مزيدا من التفاصيل في تقرير مراسلنا بدمشق يامن ديب.
1: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والحكم عليه بالإعدام.
2: شهدت العاصمة دمشق منعطفا قضائيا وتاريخيا غير مسبوق، إذ أصدرت محكمة الجنايات الرابعة حكما غيابيا يقضي بإعدام رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، وحكما حضوريا بحق رئيس فرع الأمن السياسي السابق عاطف نجيب بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين والأطفال.
3: بالنسبة لقرار الحكم، الحمد لله كان منصفا للضحايا وذوي الشهداء، أكيد راح يشفي غليل الأمهات.
4: لو في شيء أكثر من الإعدام كان لازم يساوي، هذا أقل شيء بحق الجرائم اللي عملها.
5: إن شاء الله عبالك ما نشوفهم هني وبشار الأسد كلياتهم على أي مساحات الشام يا رب.
2: ووفقا لقرار المحكمة، ثبت تورط المدانين في تعذيب أعداد كبيرة من المعتقلين فضلا عن مسؤوليتهم المباشرة عن انتهاكات ممنهجة والقتل العمد مع سبق الإصرار. فهل تؤسس هذه الأحكام لمسار جديد بالنسبة لباقي المحاكمات المنتظرة؟ أجاب الخبير القانوني همام عرابي.
6: طبعا هذه القضية سترسم مسار عام يمكن أن تستهدي به المحاكمات الأخرى في إطار العدالة الانتقالية لجهة سماع الشهود وحمايتهم. هذا مبدأ جديد قام به القضاء السوري حاليا. العمق القانوني الذي جاء به القرار وحيثياته سيعطي اجتهادا قضائيا في مجال العدالة الانتقالية.
2: وبحسب مسؤولين يمكن للسلطات السورية الانتقال إلى إجراءات الملاحقة الخارجية بما في ذلك طلبات التوقيف المؤقت والتعاون عبر الانتربول وتقديم طلب تسليم رسمي إلى الدولة التي يوجد فيها المحكوم عليهم وتنفيذ الحكم خارج الحدود السورية. ميديان يامن ديب، دمشق.
0: نبقى في سوريا التي أعلنت اليوم أن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور قريبا البلاد بعدما نقل موقع أكسيوس الأمريكي مساء أمس عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن الوكالة ستزيل مواد نووية مخزنة في موقع سري في سوريا في أعقاب توصل الإدارة الأمريكية إلى تفاهمات بهذا الخصوص مع دمشق وتل أبيب. في ختام هذه النشرة نهتم بالأضرار الاقتصادية للكوارث الطبيعية. مجموعة إعادة التأمين سويسري قدرت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في أنحاء العالم بنحو 100 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بانخفاض حاد مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. التفاصيل في تقرير الزميل سفيان أمنحود.
7: نحو 100 مليار دولار خسائر اقتصادية خلفتها الكوارث الطبيعية حول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري وفق تقديرات مجموعة إعادة التأمين سويسري. رغم تراجع الخسائر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن فاتورة الكوارث لا تزال مرتفعة، فيما تحذر المجموعة من مخاطر أكبر خلال النصف الثاني من العام. العواصف العنيفة في الولايات المتحدة والزلزالان اللذان ضرب فنزويلا إلى جانب موجات الحر وحرائق الغابات في أوروبا شكلت أبرز مصادر هذه الخسائر. وفي فرنسا وإسبانيا أدى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى اتساع رقعة حرائق الغابات التي التهمت آلاف الهكتارات وألحقت أضرارا بالمنازل والبنية التحتية. وتشير سويسري إلى أن حرائق الغابات أصبحت من أسرع المخاطر المرتبطة بالطقس نمواً على مستوى العالم. أما النصف الثاني من العام فقد يكون أكثر كلفة مع توقعات بزيادة مخاطر الأعاصير والفيضانات والحرائق. المجموعة تحذر من أن إعصاراً قوياً واحداً أو زلزالاً أو حريقاً واسعاً يمكن أن يغير المشهد سريعاً في وقت تواصل فيه تكاليف الإعمار وحجم الأصول المعرضة للخطر رفع فاتورة الخسائر.
0: بهذا التقرير مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة السابعة. فاصل ويعود إليكم الزميل أيمن الأحمد في باقي محطات حصاد اليوم.
8: بهاد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثة هاد المرات، واش هاد البقعة غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا وريحتهم زوينة؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبة بسهولة تامة، وتنظيف ثلاثة هاد المرات أقوى من أي مسحوق آخر، حيت كنا عارفينها
9: نقا من نقاوة، نقاوة التيد.
10: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد. أهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام وكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميدي آن. ترتبط المواطنة بمجموعة من القيم المجتمعية القائمة على الحقوق والواجبات، ويعاني مجتمعنا المغربي من جملة من السلوكيات التي تخل بهذه النظم الأخلاقية التي تجعل المواطنة ممكنة. عن المواطنة وثقافة المواطنة، هذه تأملات الزميل شكري البكري في ركنه الأسبوعي للحديث بقية.
11: هل الثقافة مجرد تراكم للقراءات والشهادات الجامعية أم سلوك محكوم بتلك القراءات والشهادات الجامعية؟ هل يكفي المثقف أو القارئ أو المتلقي أو الإنسان بصفة شمولية أن يكون مجترا لأسفار يحملها في صدره أو الرفوف؟ أم من تنعكس أسفاره ورفوفه في سلوكه وأخلاقه؟ أظنه جليا بأنني لا أتحدث عن المثقف حصريا، هذا الكائن الملتبسة هويته اليوم، وإنما أتحدث عن المواطنة. والمواطنة ثقافة، مثلما أن السلوك الإنساني ثقافة. فأن تفسح المجال للنازلين من المصعد أو القطار أو الحافلة ثقافة، وليس حسن سلوك فقط. وأن تمتثل لأولويات صفوف الانتظار وأولويات السياقة أخلاقيا وليس قانونيا ثقافة. وأن تمارس حقوقك دون المس بحقوق الآخرين ثقافة، وليس حسن سلوك فقط. وليس للمواطنة معنيان، أن تكون مواطنا معناه أن تكون مساكنا لغيرك، والسلوك قوام المواطنة لا أقل ولا أكثر، كما أنه قوام الثقافة. فهل بوق السيارة مواطنة؟ وهل عدم احترام ممرات الراجلين مواطنة؟ وهل عدم احترام إشارات المرور مواطنة؟ وهل من المواطنة رمي النفايات حيث ما كان وقذف المناديل الورقية من نوافذ السيارات؟ أليس في هذه العلامات الاستفهامية إخلال بثقافة المواطنة؟ ثم سؤال آخر، لماذا يسمح أشقاؤنا من أبناء المهجر لأنفسهم بفعل ما لا يستطيعون فعله في بلدان إقامتهم؟ سياقة متهورة وعدم احترام الآخرين وازدراء القوانين وشعور جلي بالعظمة لمجرد أنه يلبس سروالا قصيرا ويحمل ترقيما أجنبيا وجوازا أحمر أو برتقاليا أو بنفسجيا. لا يهمني، ما يهمني حقا هو ثقافة المواطنة. والمواطنة هنا أخلاقية وليست قانونية. فأن يشتاق المهاجر لبلده وأن يحضنه بلده بما يستوجبه من حب وعناية لا يعني بتاتا ألا يعير اهتماما لنظم هذا الوطن ومواطنيه، كما أنه لا يعني بتاتا أن يفرغ ما تراكم لديه من مكبوتات في بلد الإقامة قانونيا واجتماعيا ونظاميا وعاطفيا وسلوكيا. هل هذه ثقافة مواطنة؟ وبما أن المشهد مشهد صيف، فلماذا لا نتوفر على ثقافة المواطن المصيف المصيف؟ سؤال ينطوي على إشكالات هوياتية وكوميدية كبرى نتركها لبقية الحديث، لأن للحديث بقية ما دام في العمر بقية.
10: نجدد الترحاب بكم مستمعينا، واللحظة نفسح المجال للأخبار الرياضية. مساء الرياضة مع الزميل وديع أحتي. وديع مساء الخير.
12: مساء الخير أيمن.
10: إذن البداية بأخبار كأس أمم إفريقيا للسيدات وديع.
12: بالفعل أيمن، تدخل لبؤات الأطلس مرحلة الحسم قبل موعد نصف نهائي كأس أمم إفريقيا غدا ضد الكاميرون، حيث أنهت العناصر المغربية استعداداتها اليوم للمواجهة المرتقبة أمام الكاميرون بعد ضمان التأهل إلى كأس العالم 2027 بالبرازيل. قبل الحصة التدريبية الأخيرة، كان الناخب الوطني خورخي فيلدا عقد ندوة صحفية بحضور اللاعبة سناء مسودية التي فرضت حضورها ضمن التشكيل المغربي منذ انطلاق منافسات البطولة. اللقاء الإعلامي شكل مناسبة أمام فيلدا للحديث عن آخر التفاصيل الفنية التي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، إلى جانب التوقف عند خصوصية مواجهة المنتخب الكاميروني أحد المنتخبات صاحبة الخبرة الكبيرة في المواعيد القارية الكبرى. وتدخل لبؤات الأطلس هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد العبور إلى نصف النهائي على حساب جنوب أفريقيا في دور الربع في مباراة منحت المنتخب المغربي

0: بطاقة التأهل لنهاية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. ورغم أهمية هذا الإنجاز يظل التركيز والانضباط عنوان المرحلة داخل المعسكر المغربي، إذ يسعى خورخي فيلدا وطاقمه للحفاظ على جاهزية المجموعة وتركيزها الكامل في أفق تجاوز هذه المحطة والاقتراب أكثر من منصة التتويج. المغرب الذي بلغ نهائي النسختين السابقتين من كأس إفريقيا يدرك جيدا طبيعة الضغط المرتبط بالمواعيد الكبرى، وأمام الكاميرون تطمح لبوات الأطلس لمواصلة مسارهن التصاعدي وتأكيد حضورهن بين كبار القارة على أمل بلوغ النهائي مجددا وتحقيق حلم التتويج القاري للمرة الأولى في تاريخ المنتخب النسوي المغربي. أقترح عليكم أن نستمع لسناء مسودي التي ستغيب عن هذا اللقاء لكن حضرت في الندوة الصحفية وتتحدث بلسان كل اللاعبات وعن مباراة الكاميرون أساسا. سناء مسودي:
1: الكاميرون حنا ديجا لعبنا معاها، غادي ناخذوا كاع لي بوين فور لي بوين فيبل اللي عند لادفيرسير، غادي نخدموا عليهم سورتو من بعد لا فيكتوار. دونك حنا فرحانين بزاف بالكاليف ديالنا بور لا دوزيام فوا لا كوب دي موند باش نجيبوا لا فيكتوار، نفرحوا الجماهير المغربيه كيف كنديروا ديما، كيف كنعرفوا ديما ما عندناش مجال للخطا سورتو في هاد لي ماتش اليميناتوار. دونك بالنسبه للطريقه ديال اللعب ولا كيفاش غادي نلعبوا فهذا لو سيستيم كيبقى ديال لو كوتش.
0: مباراة المغرب والكاميرون تنطلق غدا في تمام الساعة 9 مساء، قبل ذلك مباراة مالاوي والجزائر نصف النهائي الآخر بالملعب الأولمبي بالرباط الساعة 6 مساء، مباراة المغرب والكاميرون طبعا بملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط. مباراة الكاميرون في هذه المشاركة الخامسة للبؤات الأطلس تبقى مهمة على اعتبار أنها محطة للعبور إلى النهائي الثالث تواليا، والكل يتمنى أن تكون الثالثة ثابتة بالنسبة للبؤات الأطلس. قراءة تقنية في نقاط قوة الكاميرون ونقاط قوة المغرب وأيضا كل ما يحيط بالتفاصيل التقنية لهذه المواجهة مع الإطار والمدرب المغربي المتخصص في كرة القدم النسوية المدرب السابق للجيش الملكي محمد أمين عليوة.
2: بالنسبة للماتش ديال الديميفينال كونتر الكاميرون، جو بونس كو غادي يكون لو ماتش لو بلو كومبليكي في هاد لي 4 ماتش اللي لعبنا، فيو الكاليبر والكاليتي ديال الكاميرون، و جو بونس كو سي ليكيب لا بلو كومبليمونتير ما بين لي 4 ايكيب اللي لعبنا معاهم. عندهم حارس من المستوى والطراز الكبير، شفنا باللي كانت واحد صحيح واحد السبب رئيسي بور لا كاليفيكاسيون ديال الكاميرون كونتر نيجيريا. فو فيغ اتونسيون ديما في لو جو في الظهر ديال لا ديفونس ديالنا باسكو سي كوم سا كنا اونكيسي، ولكن فو با اوبليي كو اون كونتر بارتي لا سيليكسيون راه حتى هي ديما ان شاء الله غادي في واحد لا فوا اللي هي اسوندونت، وهذا هو لي زوين فهاد لا كومبيتيسيون سي كو كيبروا مع لا كومبيتيسيون وداروا ان كار دو فينال تا هو مزيان سيرتو لا بريمير ميتون. وان شاء الله نتمنى الله سبحانه وتعالى ينيغوسيو لو ماتش ديالهم افيك ساجيس، وهنايا غادي نتسنى واحد الدعم كبير ديال الجماهير باسكو غادي يكون واحد لو ديتاي واحد لاسبي اللي غادي يعطي كيما نقولوا حنايا الفرق فهاد لو ماتش هذا، وان شاء الله خير.
0: تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء غد إلى مدينة سالزبورغ النمساوية حيث يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي في مواجهة مرتقبة على لقب كأس السوبر الأوروبي للعام 2026. المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي في لقاء سيجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان وبطل الدوري الأوروبي أستون فيلا وسط طموحات مشتركة لافتتاح الموسم الجديد بلقب قاري. باريس سان جيرمان يدخل المواجهة بحضور جميع لاعبيها الدوليين الذين حضروا في كأس العالم بقيادة مدرب الإسباني لويس إنريكي واضعا نصب عينيه مواصلة نجاحاته على الساحة الأوروبية بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا، إذ يسعى إلى إضافة كأس السوبر الأوروبي إلى خزائنه. ويطمح الفريق البرازيلي للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني تواليا بعدما توج به للمرة الأولى في تاريخه خلال موسم 2024-2025 إثر تفوقه على توتنهام الإنجليزي بركلات ترجيح. نستمع لماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان يتحدث عن مباراة الغد ضد أستون فيلا.
3: ستكون مباراة صعبة للغاية، والمدرب هو نفسه، ونحن ندرك مدى صعوبة هذه المباراة، وندرك أيضا أن مباراة قد لا تتاح لك فرصة خوضها سوى مرات قليلة جدا في حياتك وفي مسيرتك الكروية. من الصعب جدا الوصول إلى هنا والمشاركة في كأس السوبر، ولذلك سنستمتع بهذه اللحظة وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز. لقد حققنا الكثير من الانتصارات خلال السنوات الأخيرة، وسنواصل السعي نحو حصد الألقاب، لأن هذه هي عقلية باريس سان جيرمان التي تزداد ترسخا يوما بعد يوم.
0: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. فاصل موسيقي، بعده تلتقون أيمن الأحمد في باقي فقرات الحصاد.

0: الموسيقى حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: واللحظة نرحل إلى باريس في فقرة ميديا روبورتاج. تعيش فرنسا على وقع موجة من حرائق الغابات باتت تمتد إلى مناطق واسعة من البلاد، وتكشف دراسات جامعية وأخرى لمعهد الأرصاد الجوية الفرنسي تحول هذه الحرائق من ظاهرة عابرة إلى أزمة موسمية متكررة. في فقرة ميديا روبورتاج يعود مراسلنا في باريس علي الشقوري إلى الأسباب البنيوية التي تؤدي إلى تعميق حرائق الغابات في فرنسا، بين الأسباب الطبيعية الممثلة في التحولات أو الممثلة في التحولات المناخية والأسباب البشرية.
2: ألسنة نيران ملتهبة في كل اتجاه، ورجال إطفاء بالمئات بل الآلاف يقاومون لإخماد حرائق الغابات. في كل عام تلتهم حرائق الغابات المزيد من الأراضي الفرنسية، محيلة الأنظمة البيئية إلى رماد، ومهددة الأرواح من خلال حرائق ضخمة ذات أدخنة سامة. في ظل وضع ينتقد فيه كثيرون ما يصفونه بتقاعس الدولة، أصبح من الملح الوعي بأن ما كان ظاهرة عابرة أضحى واقعا تعيشه فرنسا موسميا. فما الأسباب التي تدفع إلى ترسخ حرائق الغابات؟ يبدو الاحتباس الحراري أحد

0: عدة على اندلاع الحرائق.
1: يمنع الانخفاض في نسبة الرطوبة ونقص الأمطار في أي إخماد طبيعي للنيران، مما يجعل الغطاء النباتي أكثر عرضة للخطر. لكن النشاط البشري يوجد في صلب ظاهرة حرائق الغابات، إذ يظل الإنسان هو المسبب الرئيس لها. في 9 حالات من أصل 10 يكون الإنسان مسؤولاً بشكل مباشر عن الحرائق، سواء من خلال أنشطة اقتصادية معينة كالزراعة وأعمال البناء والأشغال العامة، أو بسبب اللامبالاة اليومية للإنسان متمثلة في أعقاب السجائر المرمية وحفلات الشواء ونيران المخيمات. هناك أيضاً أشخاص مهووسون بإشعال الحرائق، تحذر منهم السلطات إلى درجة أن رئيس الدولة إيمانويل ماكرون طرح هذا الموضوع علناً.
2: أريد أن تكون الرسالة واضحة للجميع. لقد تم بالفعل إلقاء القبض على بعض الأشخاص، ولكننا لن نتساهل أبدا. كلا، أريد أن تكون الرسالة واضحة. هنا وفي جميع أنحاء فرنسا لن يكون هناك أي تسامح.
1: التوسع العمراني مكثف متهم آخر في محاكمة الحرائق، إذ يزيد الزحف العمراني في المناطق الغابوية من ضعف مواجهة النيران. هذا التوسع العمراني يولد بحد ذاته حرائق أكثر كثافة، ويعكس هذا التوسع الجغرافي غير المسبوق تحولا عميقا، إذ اتسعت المناطق المعرضة لخطر الحرائق زمانيا ومكانيا، مع زحف النيران نحو الشمال لتضرب مناطق كانت آمنة تماما في السابق. باتريك كولومبال، عضو جمعية مهندسو وضع مستعجل، يدعو إلى إعادة النظر في السياسة العمرانية على المستوى الوطني.
3: أعتقد أنه يجب التفكير في التخطيط العمراني بطريقة أكثر عقلانية مما كان عليه الحال في الماضي. اليوم نحن بصدد التصديق على قانون الحد الصفري للاستهلاك الصناعي للأراضي، والذي سينبغي بموجبه في أفق عام 2032 أن يكون لدينا أقل من 50% من مساحات التوسع على حساب الغابات. في الوقت نفسه تقول الدولة: حسناً، سنقوم بزرع 1 مليار شجرة في غضون 10 سنوات تقريباً. حسناً، كل هذا جميل جداً، ولكن في الواقع أعتقد أن التطبيق العملي لا يواكب ذلك حقاً.
1: أصبح موسم الحرائق يمتد زمنياً، ليبدأ مبكراً في الصيف وينتهي متأخراً في الخريف، مرسخاً من وضع صار موضوع جدل سياسي مستمر ومشروع قانون للحد من إجهاد الغابات. فلوريان شوش، نائب برلماني عن حزب فرنسا الأبية:
4: بدأنا ندرك أن ما كان يعتبر استثنائيا هو في طريقه ليصبح القاعدة. عند قراءة عناوين مقترح القانون هذا لا توجد كلمة واحدة تستوجب التغيير. هناك الوقاية والتنظيم والتحسين والتوعية والتجهيز والتمويل. إنه برنامج متكامل، للأسف هذا لا ينعكس بشكل متناسب في محتوى القانون.
1: وفقا للمسار المجاعي الوطني الفرنسي، فإن خطر حرائق الغابات الجسيمة سيستمر في التفاقم بشدة في المستقبل، مما سيزيد من تهديده للسكان في جميع أنحاء الأراضي الفرنسية. علي الشقور من باريس لميديا.
5: ميديا، حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
6: أهلا ومرحبا بكم. نشرت رواية غادة الزاهرة للأديبة اللبنانية زينب فواز عام 1899، لتكون بحسب عدد من الباحثين من أوائل الروايات العربية التي استوفت مقومات السرد الحديث. ومع ذلك ظل الاعتقاد السائد أن رواية زينب لمحمد حسين هيكل الصادرة عام 1400 هي أول رواية عربية. وبعد أكثر من قرن على صدورها، عادت غادة الزاهرة إلى الواجهة من خلال طبعة جديدة صدرت في بيروت عام 2024، لتعيد تسليط الضوء على تجربة زينب فواز، إحدى رائدات الدعوة إلى تحرير المرأة في أواخر القرن 19. رواية غادة الزاهرة مع شكري البكري في كتاب في دقيقتين.
7: يذهب البعض إلى أن رواية زينب مناظر وأخلاق ريفية هي أول رواية عربية بمفهوم الرواية، فيما يذهب البعض الآخر إلى أن رواية غادة الزاهرة للأديبة اللبنانية زينب فواز هي أول رواية عربية صدرت عام 1899. وعكس محمد حسين هيكل الذي أحجم عن توقيع زينب باسم

في مصر عام 1914 أصدرت زينب فواز روايتها باسمها المكشوف 15 عاما قبل ذلك في لبنان. ومن مكر الصدف أن زينب فواز توفيت عام صدور رواية هيكل عام 1914، وكانت من أوائل اللبنانيات الرائدات في مجال الكتابة والدعوة إلى تحرير المرأة، وعاصرت حاملة المشعل عائشة التيمورية أخت أحمد تيمور وعمة المسرحي محمد تيمور والقاص محمود تيمور. صدرت الرواية إذن عام 1899 عن المطبعة الهندية في القاهرة بعنوان حسن العواقب أو غادة الظاهرة، وصدرت في بيروت طبعة حديثة عام 2024 بتقديم وتحقيق فاطمة الخواجة. تتوزع الرواية على 37 فصلا تصور الطبائع والعشائر في جبل عمل اللبناني خلال القرن 19، وتطحن أبناء العمومة على الإمارة تحت السلطنة العثمانية لتنتهي بغلبة الخير على الشر وبضرورة ولوج المرأة إلى التعليم. الغريب في تقنية السرد اعتمادها على الشعر الموزون المقفى قناة حوارية لأبطال الرواية، رغم ثورة الكاتبة على الكتابة التراثية والتقوقع في قوالب كتابية جاهزة، فنجدها تقول في التقديم إن أجل الأجناس الأدبية قدرا وأسماها منزلة ومكانا ما قرب من الواقع أو مثل حقيقة الواقع، في إشارة إلى جنس الرواية. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام، وقبل موجز الثامنة نتعرف من جديد على حالة الطقس بالمنطقة المغاربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس عموما شرق خط أصيل الدار البيضاء زاغورة، وأيضا بالمناطق الساحلية جنوب أكادير يرتقب بعد الزوال هطول بعض الزخات بالأطلس المتوسط والكبير، وتشمل هذه التساقطات أيضا مناطق سوس وجنوب المنطقة الشرقية. معدلات الحرارة في حدود 29 درجة بكل من الرباط والدار البيضاء، 30 بالصويرة. ترتفع الحرارة بطنجة إلى 36 درجة، 38 مرتقبة بفاس، وأعلى المقاييس تسجل بمراكش ب 41 درجة. في الجزائر طقس غائم جزئيا شمال محور باتنا بالشار، ويكون الطقس مشمسا إلى الجنوب من تامن راست، فيما يرتقب هطول زخات رعدية بعد الزوال وسط وشمال البلاد، والمعدلات في حدود 31 درجة بالجزائر العاصمة، 36 بعنابة، 39 بقسنطينة. ترتفع الحرارة بشلف وغردايا إلى 41 درجة و44 متوقعة بأترار. وفي تونس طقس صاف في معظم مناطق البلاد، والحرارة مرتفعة في حدود 36 بقابس وجربة، 37 درجة مرتقبة بتونس العاصمة، 38 بطبرقة، وأعلى المقاييس تسجل بتوزر ب 41 درجة. تمام الثامنة باستوديوهاتنا بميديا، إليكم مستمعينا الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم، والبداية من المغرب. وفي حوار خاص به ميدي آن قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن ملف القاصرين المغاربة بسبتة المحتلة هو بالنسبة للمغرب ملف إنساني وأخلاقي وقانوني. وعلى الوجه الإنساني يقول المسؤول المغربي لن يقبل المغرب أن يبقى أطفاله في الخارج بعيدا عن عائلاتهم. أما على المستوى القانوني فلأن الدولة مسؤولة عن أطفالها وعليها أن تتحمل هذه المسؤولية. وفيما يتعلق بالجانب السياسي أوضح وهبي لأنه يرتبط بدولة أخرى يريد المغرب أن يتعاون معها من أجل إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلدهم. ارتباطا بالموضوع أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم أن شركتي ميتا وتيك توك وافقتا طوعا على اتخاذ إجراءات لتعزيز التحقق من المعلومات المضللة والضارة المرتبطة بتدفق المهاجرين إلى سبتة المحتلة. المفوضية الأوروبية قالت إنها عززت التنسيق مع ميتا وتيك توك ووكالة الشرطة الأوروبية، وأنشأت آلية لتحسين التعاون بين المنصات والمدققين المحليين. إلى ليبيا، حيث تواصل فرق الإطفاء محاولاتها للسيطرة على حريق ضخم اندلع في خزان للوقود بمدينة الزاوية في غرب البلاد إثر استهدافه بطائرة مسيرة. وقال مسؤول بأكبر شركة نفط في المنطقة إن الانفجار

0: انفجار ناتج عن اصطدام طائرة مسيرة بالخزان دون تسجيل أي أضرار أو إصابات. إلى الشرق الأوسط، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات الهدم والدهم والاعتقال بالضفة الغربية المحتلة، وتحدثت آخر الأنباء عن إصابة 6 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال ونساء اليوم في هجوم للمستوطنين على قرية شمال شرقي رام الله. هذا وقد عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة لتدارس الوضع في الضفة الغربية، أبرز خلالها نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط أن التطورات المتسارعة تزيد من حدة عدم الاستقرار وتبعد فرص التوصل إلى نهاية تفاوضية للصراع، محذرا من أن استمرار الأوضاع الحالية في الضفة يدفع نحو الضم الفعلي ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. في الشأن السوري، أصدرت محكمة الجنايات في دمشق أحكاما بالإعدام بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل عمد وتعذيب صنفتها المحكمة ضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وفي سوريا أيضا أعلنت السلطات اليوم أن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور قريبا البلاد بعدما نقل موقع أكسيوس الأمريكي مساء أمس عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن الوكالة ستزيل مواد نووية مخزنة في موقع الكبر السري في صحراء دير الزور في شرق سوريا في أعقاب توصل الإدارة الأمريكية إلى تفاهمات بهذا الخصوص مع دمشق وإسرائيل. تمام 8:04 بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حصاد ميديا لنهار اليوم. أشكر وفاءكم الدائم لأثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل حمزة التمار. دمتم سالمين وإلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Media. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد ولد آدم، عبد الله وخليله وحبيبه ورسوله، ولولاه ما كانت الأكوان ولا كانت الأمم، ولعظيم قدره ومكانته عند الله سبحانه وتعالى أقامه الله تعالى مقام ذاته في قوله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وفي قوله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أصدق قول الإمام البوصيري رضي الله عنه حينما قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

لا سبيل أن يتعبد الله أحد بشريعة ناسخة لشريعة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل

الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يوم القيامة يحشر سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام حشران، يحشر مع الرسل رسولا، ويحشر معنا وليا تابعا لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

آت الله سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، فشرعه قد تضمن جميع الشرائع، وكان نبيا وآدم لم يخلق، فمنه تفرعت الشرائع لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم أرساله ونوابه في الأرض لغيبة جسمه، ولو كان جسمه موجودا لما كان لأحد شرع معه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، ونحن المسلمون وعلماؤنا الأنبياء، ونحكم على أهل كل شريعة بشريعتهم، فإنها شريعة نبينا إذ هو المقرر لها، وشرعه أصلها، وأرسل إلى الناس كافة، ولم يكن ذلك لغيره صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: ما وين نشكل فوفي ديالي كيف ما بغيت هادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر
1: كومبوزي مع فوفي وين هادي جدا
2: إنوي سير بعيد
3: وقع الرئيس
4: مجلس النواب
5: سوني اليورانيوم
6: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
7: للشأن المغربي
6: نحلل
7: مع من تتحاور
6: ونقدم الخبر كما هو
8: على قناة ميدان تيفي
6: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة ميدان تيفي الخبر برؤية جديدة
9: أنتم في الاستماع لميدان موجز 9 مساء
10: عمر بجمعة أهلا بكم في حوار خاص بميديا قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن مسألة القاصرين المغاربة العالقين بسبتة المحتلة هي بالنسبة للمغرب ملف إنساني أخلاقي وقانوني مبرزا إرادة المغرب في التعاون مع إسبانيا لتسوية هذا الملف من خلال تكثيف التنسيق والتشاور لاستعادة هؤلاء القاصرين في هذا الحوار عاد وزير العدل إلى الإكراهات والصعوبات التي تعقد تدبير إشكالية الهجرة منتقدا توظيف أحداث السبتة واستغلالها من قبل من سماهم بذوي النيات السيئة مذكرا في نفس الوقت بالتجربة المغربية النموذجية في التعامل مع المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا السيطرة على الحريق الذي اندلع في خزان الوقود بمدينة الزاوية غرب البلاد حيث ثاني أكبر مصفات للنفط في ليبيا إثر استهداف بطائرة مسيرة وقالت المؤسسة في بيان إنها تطمئن المواطنين بأن جميع الحرائق التي اندلعت في عدد من خزانة النفط في الزاوية إثر هجمات بطائرة مسيرة انتحارية باتت تحت السيطرة. يواصل عمال الإنقاذ والمتطوعون في كولومبيا إزالة الأنقاض في سباق مع الزمن للعثور على الناجين من أقوى زلزال يضرب البلاد خلال العقد الأخير في كارثة أسفرت حتى الآن عن مقتل 240 شخصا على الأقل وإصابة 1300 وتدمير عشرات المباني.

0: أصدر القضاء السوري اليوم حكما بالإعدام بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في قرارة هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بالنظام السابق أواخر العام 2024. يتوجه الناخبون الديمقراطيون في ولايات أمريكية عدة إلى صناديق الاقتراع اليوم في اختبار جديد لمدى قدرة الجناح اليساري في الحزب والمناهض للنخب التقليدية على مواصلة سلسلة انتصاراته في انتخابات تمهيدية، علما بأن السباقات الحالية قد تعد مؤشرا مبكرا على الجهة التي ستنجح في السيطرة على الكونغرس في نوفمبر المقبل. في الرياضة، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن المنتخب الوطني المغربي الذي ضمن التأهل رسميا إلى نهائي كأس العالم المقبلة البرازيل 2027 يركز بشكل كامل على مباراة نصف النهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات أمام الكاميرون المقررة غدا في الساعة 9 مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. وأوضح فيلدا خلال ندوة صحفية تسبق هذه المباراة أن الهدف الآني للبؤات الأطلس يتمثل في بلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، مشددا على أهمية تقديم مستوى عال أمام منتخب كاميروني صعب المراس، وتوقع بأن تكون المباراة قوية ومتكافئة. نهاية هذا المجهز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: مذيعة لكل الأجيال.
2: مصداقية الخبر.
1: مصداقية الخبر.
3: Four decades on the global stage.
4: Hello Morocco, this is Brian Adams right here on Medi One. We got music, songs, stories and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
3: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
5: Brian Adams.
6: Cet été, retrouvez The Brian Adams Radio Show du lundi au vendredi à partir de 15h30 sur Medi 1. Respirez, vous êtes sûr.

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم اليوم. الخبر كما هو
5: على قناة ميديا تيفي
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي الخبر برؤية جديدة.
6: أنتم في الاستماع لميديا نشرة العاشرة مساء.
7: التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا في تصريح خاص به ميديا وزير العدل المغربي يبرز الأبعاد الإنسانية والأخلاقية والقانونية لإشكالية القاصرين المغاربة في سبتة المحتلة ويشدد على ضرورة تعاون إسبانيا لاستعادة هؤلاء القاصرين. قانون فرنسي يحظر التسويق الهاتف التجاري غير المتفق عليه وتساؤلات حول تأثير القانون على نشاط مراكز النداء في المغرب. الجيش الإسرائيلي يشرع في هدم محلات تجارية ومنازل فلسطينية في قرية جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص. في الرياضة كأس أمم إفريقيا السيدات لكرة القدم المنتخب المغربي يختتم تحضيراته والمدرب خورخي فيلدا يؤكد اليوم جاهزية الجميع للعبور إلى النهائي غدا ضد الكاميرون. عمر مجمع أهلا بكم في هذه النشرة. في حوار خاص به ميديا قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن مسألة القاصرين المغاربة العالقين بسبتة المحتلة هي بالنسبة للمغرب ملف إنساني أخلاقي وقانوني، مبرزا إرادة المغرب في التعاون مع إسبانيا لتسوية هذا الملف من خلال تكثيف التنسيق والتشاور لاستعادة هؤلاء القاصرين. وفي هذا الحوار عاد وزير العدل المغربي إلى الإكراهات والصعوبات التي تعقد تدبير إشكالية الهجرة، منتقدا توظيف أحداث سبتة واستغلالها من قبل من سماهم بذوي النية السيئة، مذكرا في نفس الوقت بالتجربة المغربية النموذجية في التعامل مع المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء. عن هذا الجانب نستمع إلى مقتطف من الحوار الذي خص به وزير العدل عبد اللطيف وهبي الزميل نور الدين إيجاجان.
8: أولا لن يتوقف هذا النقاش، سيستمر، لأن كلما اجتهدنا لإيجاد حلول كلما اجتهدوا ذوي النيات السيئة في إيجاد حيل ماكرة من أجل توظيف الوضع. ولكن نحن في اتفاق أن نفتح حوار دائما في الموضوع، ولكن وزير العدل أو وزير الداخلية أو وزير الخارجية دائما حين تكون زيارات في زيارات مقابلة نتكلم حول هذا الموضوع. وهناك موضوع مواضيع مشتركة تهم المهاجرين، نريد أن نحافظ على المهاجرين، نريد أن نضمن حقوقهم، نريد أن تكون وضعيتهم داخل الدول المضيفة جيدة، ولكن نريد كذلك نحن أن نعطي النموذج. لهذا نتعامل مع الأفارقة بمنحهم بطاقات الإقامة، بمنحهم بعض حقوق مثل الدراسة والطب، لنؤكد للعالم أن بقدر ما نطالب أن عائلاتنا يجب أن تكون لهم شروط وحقوق وأن يتم التعامل معهم بشكل جدي، كذلك نحن نتعامل مع المهاجرين الأفارقة الموجودين على أرضنا. فحينما أسافر دائما أعطي النموذج بالمغرب على أنه حد الآن وصل إلى 50,000 بطاقة إقامة، وأنه حين الطفل الإفريقي أو الطفل أو المرأة الإفريقية تحظى بالطبيب في المغرب والدراسة، ونجد بذلك ونقوم بما يجب. ولكن لا يمكن أن نحارب الهجرة السرية إلا إذا تعاوننا نحن مع أوروبا ونحن مع إفريقيا.
7: قانون فرنسي يحظر تسويق الهاتف التجاري غير المتفق عليه. تفيد تقديرات أوساط مهنية قطاع مراكز النداء في المغرب بأن عشرات الآلاف من مناصب الشغل

0: مهددة في هذا القطاع الحيوي، تحديدا في قسمه المتعلق بالتسويق الهاتفي التجاري، بعد أن دخل قانون الفرنسي الجديد حيز التنفيذ اليوم. يحظر عمليا هذا النشاط ويفرض على الشركات الحصول مسبقا على موافقة المستهلك قبل الاتصال به لأغراض تجارية. هذا التحول التشريعي يضع قطاع مراكز الاتصال وخدمات ترحيل الخدمات في المغرب أمام اختبار حقيقي بالنظر إلى ارتباط جزء مهم من نشاطه بالسوق الفرنسية. هذا تعليق محمد الرهش الخبير الاقتصادي من الدار البيضاء حاور يوسف النعماني.
1: القرار الفرنسي عبر القانون الذي دخل حيز التنفيذ بفرنسا سينعكس سلبا على مستوى الشغل، بحيث أن هناك عدد كبير من المقاولات الفرنسية اللي كانت رحلت الخدمات ديالها هنا في المغرب عبر طريق مراكز النداء، فهناك عشرات الآلاف من مناصب الشغل اللي غادي تفقد، وهذه نقطة سلبية على مستوى الشغل في المغرب. قطاع الخدمات اللي كان إيجابي جدا خلال السنوات الماضية، دونك اللي غادي يبقى في مراكز النداء هي المراكز النداء اللي بعلاقة شركات في التراب الفرنسي، وهناك كاين خبرات عند المغاربة اللي يشتغلون في هذه المراكز من الجانب التقني. بالنسبة لي غادي يبقى ويستمروا في العمل ديالهم، ولكن المتعلقة بالنداء دونك لي زابيل هنا تقريبا حسب بعض الجهات اكثر من 40,000 منصب شغل اللي غادي تسد على ضوء القانون الجديد الفرنسي. المغرب بنى واحد الاستراتيجيه دي تقريبا 20 سنة حول هذه المراكز، فالان حان الوقت للتفكير بعمق حول هذه النقطة والافاق ديالها، وباش المغرب يستعد باش يوجد راسه في السنوات المقبلة ربما الاثار اخرى اللي غادي تجي على طريق بعض القرارات السيادية ديال بعض الدول عبر هذا النشاط ديال الخدمات.
0: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا السيطرة على الحريق الذي اندلع في خزان الوقود بمدينة الزاوية غرب البلاد، حيث ثاني أكبر مصفات للنفط في ليبيا إثر استهدافه بطائرات مسيرة. وقالت المؤسسة في بيان أنها تطمئن المواطنين بأن جميع الحرائق التي اندلعت في عدد من خزانات النفط في الزاوية إثر هجمات بطائرات مسيرة انتحارية باتت تحت السيطرة، وجاء ذلك بعد جهود كبيرة بذلتها فرق الإطفاء. أعلنت باكستان أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على وشك التوصل إلى نوع ما من الاتفاق وفق وصفها، في حين قالت قطر التي تشارك بدورها في الوساطة إن المحادثات الجارية بين سلطنة عمان وإيران من جهة أخرى بشأن إيجاد مسارات بديلة في مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة. وأعطت هذه التصريحات بعض الأمل في تمكن مختلف الفرقاء من إيجاد تسوية تعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. هذا تعليق عبد الستار سيف الشاميري الباحث السياسي من القاهرة، تحدث إلى محمد الغول.
2: أعتقد أن المباحثات الجارية في سلطنة عمان بشأن فتح مضيق هرمز قد تسير سيرا حسنا، لكن لن تكون هي الفيصل في هذه المعركة التي أعتقد أنها معركة طويلة، بمعنى أنها وإن نجحت مباحثات مسقط وطهران فإن انعكاساتها على القرار الأمريكي لن تكون هي الفيصل، وأعتقد أن هذه الحرب مفتوحة وأن هناك جولات من الحرب، بل أعتقد أن هناك تحضير فعلي إسرائيلي للقيام بجولة جديدة في دواعي انتخابية ودواعي أهداف جديدة ربما في بنك الأهداف الإسرائيلي. كذلك كل المؤشرات تقول أن الهوة والفجوة بين متطلبات ترامب ومتطلبات الحرس الثوري فجوة بعيدة وجسرها ليس سهلا على الوسطاء. على العموم نحن في منتصف الطريق، لا أعتقد أن هذه الحرب في ملفها أو في ختامها الأخير، ربما هناك بعض الإشكالات والتفاصيل دائما هي المحك الحقيقي، ومتطلبات الحرس الثوري زادت عما كانت عليه، كما أن ترامب يبدو أنه على السقف، ولذلك هذه الحرب حرب استنزاف ربما تكون طويلة أكثر مما نتوقع بكثير.
0: شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في هدم نحو 20 محلا تجاريا ومنازل فلسطينية في قرية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص. وتأتي عملية الهدم في ظل تصاعد هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بالتزامن مع التوسع الاستيطاني. هذه مراسلة مجيد سعيد من رملة.
3: بشكل لافت تتصاعد عمليات الهدم التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ففيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن عمليات الهدم والإجراءات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى تهجير ما يزيد عن 2000

0: و200 فلسطيني في النصف الأول من العام الجاري، فإن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية وثقت أكثر من 740 عملية هدم خلال الفترة ذاتها، طالت مئات المنازل والمنشآت التجارية والصناعية، كما يقول مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة، ولإجبارهم على النزوح ودفعهم إلى قلب البلدات والمدن.
1: جزء من هذه المنازل بنايات من 10 طوابق أو 5 طوابق من 10 وحدات سكنية. هذا الاستهداف هو في إطار خطة التهجير القسري ومن ثم فرض ما تسمى بالسيادة على الأراضي الفارغة بدون سكان.
0: عملية الهدم هذه التي طالت أيضا 165 منزلا ومنشأة تجارية وصناعية خلال الشهر الماضي، يراها مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العروري مخالفة للقانون الدولي وترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
2: حوالي 1/3 المنشآت المهدومة تقع في شمال الضفة الغربية، وشمال الضفة الغربية يشهد أوسع حملة تطهير عرقي. كل ما يجري هو يعني اختراقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني التي لا تسمح بهذا التدمير للممتلكات.
0: هذا التدمير والهدم شهدته أيضا مخيمات جنين وطول كرم ونور شمسة، الذي يواصل الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 1.5 سنة عمليات الهدم فيها، وما يصاحب ذلك من استمرار تهجير أكثر من 30,000 لاجئ كانوا يسكنون هذه المخيمات. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
3: أصدر القضاء السوري اليوم أحكاما بالإعدام بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب. هذه مراسلة يمين ديب من دمشق.
4: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والحكم عليه بالإعدام.
5: شهدت العاصمة دمشق منعطفا قضائيا وتاريخيا غير مسبوق، إذ أصدرت محكمة الجنايات الرابعة حكما غيابيا يقضي بإعدام رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، وحكما حضوريا بحق رئيس فرع الأمن السياسي السابق عاطف نجيب بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين والأطفال.
6: بالنسبة لقرار الحكم، الحمد لله كان منصفا للضحايا وذوي الشهداء، أكيد راح يشفي غليل الأمهات.
7: لو في شيء أكثر من الإعدام كان لازم يساوف، هذا أقل شيء بحق الجرائم اللي عملها.
8: إن شاء الله عبالك ما نشوفهم هني وبشار الأسد كلهم معلقين بساحات الشام يا رب.
5: ووفقا لقرار المحكمة، ثبت تورط المدانين في تعذيب أعداد كبيرة من المعتقلين فضلا عن مسؤوليتهم المباشرة عن انتهاكات ممنهجة والقتل العمد مع سبق الإصرار. فهل تؤسس هذه الأحكام لمسار جديد بالنسبة لباقي المحاكمات المنتظرة؟ أجاب الخبير القانوني همام عرابي.
9: طبعا هذه القضية سترسم مسار عام يمكن أن تستهدي به المحاكمات الأخرى في إطار العدالة الانتقالية لجهة سماع الشهود وحمايتهم. هذا مبدأ جديد قام به القضاء السوري حاليا. العمق القانوني الذي جاء به القرار وحيثياته سيعطي اجتهادا قضائيا في مجال العدالة الانتقالية.
5: وبحسب مسؤولين يمكن للسلطات السورية الانتقال إلى إجراءات الملاحقة الخارجية، بما في ذلك طلبات التوقيف المؤقت والتعاون عبر الانتربول وتقديم طلب تسليم رسميا إلى الدولة التي يوجد فيها المحكوم عليهم وتنفيذ الحكم خارج الحدود السورية. ميديا يامن ديب، دمشق.
3: تتوقع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بأن يسجل اقتصاد غرب إفريقيا نموا ب 4.6% خلال العام 2026 مدفوعا باستمرار قوة الأداء الاقتصادي، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية وانعدام الأمن في بعض أنحاء المنطقة حيث تظل الأفاق واعدة. في المتابعة عثمان الطاهري.
10: أظهر تقرير الأفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن اقتصاد غرب إفريقيا أظهر قدرة كبيرة على الصمود خلال عام 2025 رغم التوترات الجيوسياسية وانعدام الأمن وتزايد تجزؤ الاقتصاد العالمي. البنك يتوقع أن يواصل اقتصاد المنطقة نموه خلال العام 2026 بنسبة 4.6% مدفوعا بتعزيز الاستثمار الخاص وانتعاش الطلب الداخلي واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية إلى جانب توسع قطاعات النفط والغاز والتعدين. لكن التقرير حذر في المقابل من مخاطر قد تؤثر على هذه التوقعات، أبرزها التوترات الجيوسياسية والتضخم العالمي وهشاشة أوضاع الدين العام وتشديد شروط التمويل، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه عجزا سنويا في تمويل

0: التنميتي يتراوح بين 90 و 100 مليار دولار. وأكد البنك أن المشكلة لا ترتبط أساسا بنقص رؤوس الأموال، وإنما بتشتتها وغياب استغلال الموارد المتاحة بشكل كبير، لافتا إلى أن متوسط نسبة الضرائب إلى الناتج الداخلي الخام في غرب أفريقيا لم يتجاوز 9.9% خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل معيار تقارب يبلغ 20%. ولمواجهة هذه التحديات، أوصى التقرير بتوسيع وتحسين تدبير عائدات الموارد الطبيعية وإدماج الأنشطة غير المهيكلة في الاقتصاد الرسمي، وتوجيه مدخرات التقاعد والتأمين نحو استثمارات إنتاجية طويلة الأمد، بما يعزز قدرة دول المنطقة على تمويل تنميتها وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولا.
1: في الرياضة، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مساء اليوم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. في الرياضة أيضا، كأس أمم إفريقيا السيدات 2026، المنتخب المغربي يختتم تحضيراته والمدرب خورخي فيلدا يؤكد جاهزية الجميع للعبور إلى النهائي ضد منتخب الكاميرون غدا في الرباط. التفاصيل في هذا التقرير لوديع أحتي.
2: تدخل لبؤات الأطلس مرحلة الحسم قبل موعد نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، حيث أنهت العناصر الوطنية استعداداتها للمواجهة المرتقبة غدا ضد منتخب الكاميرون. وقبل خوض الحصة التدريبية الأخيرة، عقد الناخب الوطني خورخي فيلدا ندوة صحفية بحضور اللاعب سناء مسودي التي فرضت حضورها ضمن التشكيلة المغربية منذ انطلاق منافسات البطولة، ولو أنها ستغيب للإيقاف عن مباراة نصف النهائي ضد الكاميرون. اللقاء الإعلامي شكل مناسبة أمام فيلدا للحديث عن آخر التفاصيل الفنية التي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، إلى جانب التوقف عند خصوصية مواجهة المنتخب الكاميروني، أحد المنتخبات صاحبة الخبرة الكبيرة في المواعيد القارية الكبرى. وتدخل لبؤات الأطلس هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد العبور إلى نصف النهائي على حساب جنوب إفريقيا في دور الربع، في مباراة منحت المنتخب المغربي التأهل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. ورغم أهمية هذا الإنجاز، يظل التركيز والانضباط عنوان المرحلة داخل المعسكر المغربي، إذ يسعى خورخي فيلدا وطاقمه إلى الحفاظ على جاهزية المجموعة وتركيزها الكامل في أفق تجاوز هذه المحطة والاقتراب أكثر من منصة التتويج. المغرب للتذكير الذي بلغ النهائي النسختين السابقتين من كأس أمم إفريقيا يدرك جيدا طبيعة الضغط المرتبط بالمواعيد الكبرى، وأمام الكاميرون تطمح لبوات الأطلس إلى مواصلة مسارهن التصاعدي وتأكيد حضورهن بين كبار القارة على أمل بلوغ النهائي مجددا وتحقيق حلم التتويج القاري للمرة الأولى في تاريخ المنتخب النسوي المغربية.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم، مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
4: Du lundi au jeudi, 21h minuit, les nocturnes avec Jawad. Du rock'n'roll à l'électrodance, la compile de rêve sur Média.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: جمعة أهلا بكم في حوار خاص بميديا. قال وزير العدل المغربي ألطيف وهبي إن مسألة القاصرين المغاربة العالقين بالسبتة المحتلة هي بالنسبة للمغرب ملف إنساني أخلاقي وقانوني، مبرزا إرادة المغرب في التعاون مع إسبانيا لتسوية هذا الملف من خلال تكثيف التنسيق والتشاور لاستعادة هؤلاء القاصرين. وفي هذا الحوار عاد وزير العدل إلى الإكراهات والصعوبات التي تعقد تدبير إشكالية الهجرة، منتقدا توظيف أحداث السبتة واستغلالها من قبل من سماهم بذوي النيات السيئة، مذكرا في نفس الوقت بالتجربة المغربية النموذجية في التعامل مع المهجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا السيطرة على الحريق الذي اندلع في خزان الوقود بمدينة الزاوية غرب البلاد، حيث ثاني أكبر مصفات للنفط في ليبيا إثر استهدافه بطائرة مسيرة. يواصل عمال الإنقاذ والمتطوعون في كولومبيا إزالة الأنقاض في سباق مع الزمن للعثور على ناجين من أقوى زلزال يضرب البلاد خلال العقد الأخير، في كارثة أسفرت حتى الآن عن مقتل 240 شخصا وإصابة 1300 آخرين وتدمير عشرات المباني، وأحصي معظم الضحايا في أجزاء من غرب كولومبيا بينها منطقة تشوكو الساحلية وكالي، ثالث أكبر مدن البلاد ومساحة واسعة من مناطق زراعة البن. أصدر القضاء السوري أحكاما بالإعدام بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد وعدد من أركان حكمه بينهم المسؤول الأمن السابق عاطف نجيب في قرارات هي الأولى من نوعها منذ الاتحاد بالنظام السابق أواخر العام 2024. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من ساحلها الشرقي باتجاه بحر الشمال في وقت مبكر اليوم الأربعاء، وذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أن الجيش رصد صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية من منطقة وون سان باتجاه بحر الشرق مستخدمة التسمية الكورية لبحر اليابان. وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخ الباليستي سقط دون تقديم تفاصيل إضافية. ومن المقرر أن تنطلق يوم الاثنين مناورات مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستمر 11 يوما، وهي جزء معتاد من الجدول الزمني الصيفي وتهدف إلى تعزيز الجهوزية الدفاعية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نوويا. في الرياضة، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا أن المنتخب الذي ضمن التأهل رسميا إلى نهائية كأس العالم المقبلة البرازيل 2027 يركز بشكل كامل على مباراة نصف النهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 أمام منتخب الكاميرون المقرر اليوم الأربعاء في 9 مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. وأوضح فيلدا خلال ندوة صحفية تسبق المباراة أن الهدف الآني للبؤات الأطلس يتمثل في بلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، مشددا على أهمية تقديم مستوى عال أمام منتخب كاميروني صعب المراس، وتوقع بأن تكون المباراة قوية ومتكافئة. نهاية هذا المجهز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.